0: أين ذهب زياد؟ وأين الربان؟
1: هناك في مخفر الشرطة.
0: لماذا؟ هل سرق منهما شيء؟
1: هل نسيت أننا نبحث عن والدي زياد في كل الموانئ التي نزورها؟
2: نعم نعم، مسكين هذا الصبي.
1: لقد عاد. لا تتحدث في ذلك الأمر حتى لا تثير أحزانه.
3: لا فائدة، في كل مكان نذهب إليه نستمع إلى نفس الرد.
4: اصبر يا بني، لعل الله أراد بك خيرا في هذه الرحلة.
1: حاول أن تستمتع بالمكان. نحن في ميناء مارسيليا، إحدى أجمل المدن في العالم بأسره.
4: ليس هذا فحسب، بل سأصطحبكم إلى مدينة النور والجمال.
1: باريس؟ متى؟
4: الآن. سمعت أنهم بنوا فيها مؤخرا عجيبة من العجائب يقال لها برج إيفل.
3: لست متحمسا، سأنتظركم هنا في السفينة.
4: بل ستأتي معنا، وعندما ترى باريس لن ترغب في مغادرتها.

0: متى بنوا هذا الصرح الضخم؟
1: منذ عوام قليلة. تم البناء في عام 1889 ميلادياً.
2: انظروا إلى ارتفاعه الشاهق.
1: طوله أكثر من 300 متر.
3: وما فائدته؟
1: رمز للحضارة في مدينة باريس.
0: لماذا أسموه برج إيفل؟
1: إنه اسم المهندس الذي قام بتنفيذ البناء، جوستاف إيفل.
3: يا له من بناء! هل كان في التاريخ القديم صرح شاهق مثله؟
1: بالطبع، الصرح الذي بناه النمرود.
3: النمرود؟ شوقتنا إلى بقية القصة.
4: حمدا للآلهة على شفاء مولاي.
5: أية آلهة؟ أنا وحدي الذي منحت نفسي شفاء.
6: بورك لك في صحتك يا مولاي.
5: بنورة، سأثبت لك من هو النمرود. لقد عرفت عدوي وأصبح من السهل محاربته.
6: من هو يا مولاي؟
5: إنه ذلك الشاب ابن آزر الذي تحداني وقال إن له إلها غيري.
7: أتقصد إبراهيم الذي طلب منك أن تجعل الشمس تطلع من الغرب؟
5: إنني أتعجب، كيف يكون ابن آزر كبير صناع التماثيل كافراً بآلهة أبيه؟
4: نصيحتي كطبيب يا مولاي أن تريح نفسك قليلاً.
5: ونصيحتي لك كملك وإله ألا تتحدث دون إذن، وإلا أمرت بقطع رقبتك.
6: أصمت، لا تحاوره عندما يغضب.
5: ابعثوا إلي بآزر في الحال. قل لي يا طارح، أليس اسمك الأصلي طارح قبل أن تحصل على لقب آزر بين الكهان؟
8: بالضبط يا مولاي، اسمي طارح، وآزر هذا لقب كهنوتي حصلت عليه بإخلاصي لمولاي النمرود.
5: متى يا طارح ولد ابنك إبراهيم؟
8: لا أدري على وجه الدقة يا مولاي، لقد كبرت في السن ولم أعد أتذكر.
5: سأحاول تذكيرك. هل هو في نفس العام الذي أمرت فيه بقتل الأطفال الذكور؟
8: لا لا، بالتأكيد لا، وإلا كنت قدمته بنفسي للقتل يا مولاي.
5: مصدقك يا طارح، ولكن يجب أن تقدم ما يثبت إخلاصك.
8: أمرك يا مولاي، أنا خادمك المطيع.
5: هل يرضيك ما فعله إبراهيم معي؟
8: لا يا مولاي، والأدهى من ذلك أنه ذهب إلى المعبد وقام بتحطيم جميع التماثيل إلا واحدا منهم هو كبيرهم.
5: حطم التماثيل بما فيها تمثالي أنا؟
8: نعم للأسف يا مولاي.
5: يجب أن يعاقب، وسيكون عبرة لمن يعتبر.
9: هيا أسرعوا، من يتقاعس عن العمل سيحرق قبل إبراهيم.
7: إنني أريد سؤال الملك النمرود عن عمق الحفرة وطولها وعرضها.
9: اجعلها طويلة قدر ما تستطيع ليشاهد الناس جميعا مشهد الحريق، ولكي تتكلف أكثر، وما يفيض من المال نقتسمه.
7: ما دام الأمر كذلك نجعلها بطول المدينة كلها، نحن لا نحرق أعداء الملك في كل يوم.
9: يعجبني حماسك للعمل.
5: أريد أن أعرف كيف نجا إبراهيم من النار، كيف دخل إلى المحرقة وخرج سالما.
4: إنها ظاهرة ليس لها تفسير يا مولاي. كيف تغيرت خواص النار فأصبحت بردا وسلاما؟ العلم يقف عاجزا عن الفهم.
5: العلم عاجز والجن عاجزون والكهنة يخفضون رؤوسهم. اغربوا جميعا عن وجهي. ابقي أنت يا بنورة، فسري لي ما حدث.
6: ليس لدي تفسير يا مولاي.
5: ماذا؟ سأجزل لك العطاء، ولكن ساعديني الآن.
6: ليس بإمكاني يا ملك البلاد، إنني في حقيقة الأمر محتالة، كنت أحتال لأجد لقمة عيشي وسط عالم من الأقوياء والظالمين.
5: لكنك تنبأت بمولد الصبي الذي سينهي حكمي.
6: مصادفة، كذب المنجمون ولو صدقوا.
5: والعمل، كيف أنجو من إبراهيم هذا؟
6: بل تنجو من ربي إبراهيم بأن تتبع الحق الذي جاء به النبي الكريم.
5: النبي الكريم؟ هل آمنت به؟
6: وهل يجوز لعاقل أن يرى المعجزة بنفسه ثم ينكرها؟
5: حتى أنت يا بنورة، الكل خائن، الكل خائن، سأنتقم منكم جميعا.
6: تستطيع أن تؤذينا جميعا في الحياة الدنيا، ولكن هذا لن ينجيك من عقاب الآخرة.
5: لا يوجد من يستطيع عقابي، أتفهمين؟ أنا الملك الإله وسأظل هكذا ما حييت. اسمع يا كوشي، أعرف مدى تعلقك بالمال.
7: العفو يا مولاي، أنا خادمك المطيع.
5: سأعطيك كل ما تطلب، بل ضعف ما تطلب.
7: مرني يا مولاي الملك الإله.
5: أريدك أن تبني لي صرحا عاليا يخترق السحاب ويصل إلى السماء.
7: سيحتاج مثل هذا الصرح إلى أساس متين وإلى آلاف الأطنان من الحجارة الصلبة والرمال و...
5: لا تشغلني بتفاصيل عملك، المهم أن تبدأ فورا. أحسنت يا كوشي، إنني ألمس السحاب بيدي.
7: هذه هي المرحلة الأولى يا مولاي من الصرح، في المرحلة الثانية سنرتفع فوق النجوم.
5: الآن أستطيع أن أقولها بثقة، نجوت من إبراهيم وأتباعه، وأراهم من مكاني هذا أصغر من النمل، وأستطيع أن أسحقهم بقدمي. ما هذا؟
10: إنه زلزال، أو ربما بالغنا في الارتفاع.
5: امنع سقوط البناء، افعل شيئا.
10: افعل أنت إذا كنت إلها.
5: كيف تخاطبني بهذا الأسلوب؟
10: سنموت أيها الأحمق، اصمت.

0: الشيء العجيب أنني بخير، لم تتحطم ضلوعي. بالتأكيد هذا لأني ملك وإله.
1: من أين أتت تسرب البعوض هذه؟ إني لا أرى من كثرة البعوض.
2: إنني أعمل الآن، ليس هذا وقت التسول.
1: ألا تعرفني؟ أنا الملك النمرود.
2: لديك نفس الصوت، بل إنك تشبهه بالفعل.
1: أنا هو أيها الأحمق.
2: تأدب يا رجل، أتكون فعلا الملك النمرود؟
1: نعم نعم أيها الطبيب، صدقني.
2: أعطني أمارة على كلامك.
1: كيف تغير النار خواصها ولا تحرق إبراهيم؟ العلم عاجز دائما عن الفهم.
2: أنت الملك إذن، ما الذي جرى لك؟
1: ألم تسمع بالكارثة؟ هجمت جيوش البعوض وقتلت كل جنودي وأدماعي، ودخلت بعوضة

0: يبدو أنها دخلت من الأنف أو الأذن واستقرت بالجمجمة.
1: المهم أن تخرجها من رأسي.
0: ستموت لو حاولنا إخراجها.
1: وما العمل؟ لا تقول الطب يقف عاجزا.
0: هناك حل وحيد، أن يضرب رأسك بالمطارق حتى تهلك البعوضة

0: لقد عفونا عنك ولا نريد ضربك.
1: ولكن يا توسل إليكما، لا أستطيع النوم من طنين البعوضة في رأسي، إنها تطن تطن تطن.
2: لقد ضربناك بالأمس يا نمرود على رأسك، ألا تهلك تلك البعوضة أبدا؟
1: إنها تزيد من طنينها، أرجوكما أسرعا بضربي فوق رأسي.
0: حسنا حسنا، لا تبكي كالنساء يا رجل، سنضربك على رأسك.
2: إنني لا أجد مطرقة أضربك بها.
1: الحذاء الخشبي، الحذاء الخشبي يا سيدي، يافي بالغرض.
2: هل أنت متأكد يا نمرود أنك تريدني أن أضربك فوق رأسك بالحذاء؟
1: أرجوك أرجوك يا سيدي، حقق لي هذه الأمنية الغالية.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، النمرود أعتى حكام الدنيا، تقهره بعوضة وتذله إلى

0: ماذا تريد يا نمرود؟
1: الرجل الذي كان يضربني على رأسي بالحذاء لم يعد يضربني.
0: هذا لأنه مات، ودع الدنيا، تخلص من إزعاجك له.
1: ولكن البعوضة تطن في رأسي، تطن. أريد أن يضربني أحد.
0: لا تبكي، الرجال لا يبكون.
1: لا، بل يبكون إذا كان في رأسهم بعوضة تطن.
0: اهدأ، سأضربك أنا وأمري إلى الله.
1: هذه العصا صغيرة لا تؤثر، أريد مطارق من حديد.
0: حسناً، خذي أيتها البعوضة الحقيرة التي لا تعرف قدرها أمام رب العالمين.
1: متى ينتهي عذابي يا بنورة؟ متى؟
0: لا أدري، هذا غيب لا يعلمه إلا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. صدق الله العظيم.
3: بعوضة تذل هذا الملك الجبار؟
4: هل قصة البعوضة من خيالك يا صاحب البحر؟ أم أنها حقيقة حدثت بالفعل؟
5: بل هي حقيقة يا زياد، حدثتنا عنها السيرة المشرفة. ومثلما ظل النمرود يسرف في الظلم 400 عام، ظل يعذب من أضعف حشرة 400 عام أخرى.
6: سبحان الملك العادل،
2: رحمته سبقت عدله يا مرجان.
5: كان أمام النمرود عدة فرص للتوبة، عرف الحق في حواره مع النبي الكريم، لكنه عاد للمكابرة ورأى معجزة خروج سيدنا إبراهيم من النار فازداد كبرا وعنادا، ثم أنجاه الله من الصرح المهدوم فأصر على الظلم والكفر فاستحق ما ناله من عقاب.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا. الشيخ محمود الحصري. هو الشيخ محمود السيد خليل الحصري أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي. له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة. ولد في غرة ذي الحجة سنة 1917 في قرية شبرة لطنطا بمحافظة الغربية في جمهورية مصر العربية. كان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التي ولد فيها، وهو قارئ قرآن مصري أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من اهتدى.
1: صدق الله العلي العظيم. انتقل والده قبل ولادته من محافظة الفيوم إلى قرية شبرا حيث ولد الحصري. أدخله والده الكتاب في عمر 4 سنوات ليحفظ القرآن الكريم، وأتم الحفظ في 8 من عمره. كان يذهب من قريته إلى المسجد الأحمدي بطنطا يوميا ليحفظ القرآن، وفي 12 من عمره انضم إلى المعهد الديني في طنطا، ثم تعلم القراءات 10 بعد ذلك في الأزهر، وأخذ شهاداته في ذلك العلم أي علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. وفي العام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان. وفي العام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، كما عين في العام 1955 قارئا لمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى كذلك بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم في جميع المدن والقرى، وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ في القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون

0: الصالحين.
1: صدق الله العلي العظيم. أدرك الشيخ الحصري منذ وقت مبكر أهمية تجويد القرآن الكريم وفي فهم القرآن وتوصيل رسالته، فالقراءة عنده علم وأصول، فهو يرى أن ترتيل القرآن يجسد المفردات القرآنية تجسيدا حيا، ومن ثم يجسد مدلولها الذي ترمي إليه تلك المفردات، كما أن ترتيل القرآن يضع القارئ في مواجهة عقلانية مع النص القرآني، تشعر القارئ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. وقد تزوج الشيخ الحصري في العام 1938، وكانت معظم مسؤوليات التربية تقع على كاهل زوجته بسبب انشغاله بعمله وأسفاره، ويروي أحد أبنائه أنه كان يعطي كل من حفظ سطرا قرشا بجانب مصروفه اليومي، وإذا أرات زيادة يسأل ماذا تحفظ من القرآن، فإن حفظ وتأكد هو من ذلك أعطاه، وقد كانت له فلسفة في ذلك، فهو يؤكد دائما على حفظ القرآن الكريم حتى يحظى الإنسان برضا الله ثم رضا الوالدين، فيعطيه زيادة في المصروف، وكانت النتيجة أن التزم كل أبنائه بالحفظ. وقال كذلك أحد أبنائه: أذكر أنه في العام 1960 كان يعطينا عن كل سطر نحفظه 15 قرشا وعشرة جنيهات عن كل جزء من القرآن الكريم نحفظه، وكان يتابع ذلك كثيرا إلى أن حفظ كل أبنائه ذكورا وإناثا القرآن الكريم كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمود الحصري يقرأ القرآن في مسجد قريته وفي اجتماعات السكان هناك، وفي العام 1944 تقدم إلى الإذاعة المصرية بطلب كقارئ للقرآن الكريم، وبعد مسابقة حصل على العمل، وكان أول بث مباشر على الهواء له في يوم 16 نوفمبر للعام 1944، واستمر البث على أثير إذاعة القرآن الكريم المصرية لمدة 10 سنوات. وفي العام 1948 صدر قرار تعيينه مؤذنا في مسجد السيد حمزة، ثم في العام 1948 أيضا عدل القرار إلى قارئ في المسجد، ليصدر بعد ذلك قرار وزاري بتكليفه بالإشراف الفني على مقرئي محافظة الغربية. وفي العام 1949 تم انتدابه قارئا في مسجد السيد أحمد البدوي في طنطا، أي المسجد الأحمدي. وفي العام 1955 انتقل إلى مسجد الإمام الحسين.

ومن أبرز محطات حياتي في العام 1957 عين مفتش للقارئين المصريين، وفي العام 1958 عين وكيلا لمشيخة المقارئ المصرية، وفي العام 1958 أيضا تخصص في علوم القراءات العشر وطرقها ورواياتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف. أما العام 1959 فقد عين مراجعا ومصححا للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف، وفي العام 1960 هو أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول في الهند بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس جواهر لال نهرو وزعيم المسلمين في الهند. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. أما العام 1966 عين مستشارا فنيا لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وفي نفس العام اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر أقرأ بكراتشي بباكستان. وفي العام 1967 عين خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم في الأزهر الشريف. وفي ذات العام أيضا حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد المعلم. وفي العام 1975 وهو أول من رتل القرآن الكريم في العالم بطريقة المصحف المفسر مصحف الواعظ. وفي العام 1977 أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية. وكان حريصا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمسقط رأسه في قرية شبرة. أوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة

توفي مساء يوم الاثنين 16 محرم سنة 1980 بعد صلاة العشاء، بعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: سدانة البيت وحفر زمزم وفداء عبد الله.
1: كان خدام البيت الحرام يسمون السدنة، وكانت سدانة البيت شرفا عظيما لا يناله إلا الأشراف والسادة. وكان السدنة هم حكام مكة، وهم الذين يملكون مفاتيح الكعبة ويتولون زعامة الحج وقيادة الناس في أداء المناسك. من أجل ذلك كان التنافس شديدا بين القبائل للوصول إلى سدانة البيت، وكانت كل قبيلة تحاول أن تستأثر بهذا الشرف العظيم دون غيرها.
0: كان بنو إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام هم الذين تولوا سدانة البيت بعد أبيهم، وما زالوا يقومون بها حتى غلبهم عليها أخوالهم من قبيلة جرهم فانتزعوها منهم.
1: واستمرت السدانة في جرهم حينا من الدهر حتى غيروا وبدلوا في شعائر الحج، وطغوا وبغوا على الناس وأفسدوا في أرض الحرم، فسلط الله عليهم قبيلة خزاعة فغلبوهم على سدانة البيت وتولوا أمر مكة بدلا عنهم. فلما رأت جرهم ما حل بهم من الهزيمة عمدوا إلى ما أهدي إلى الكعبة من نفائس فألقوها في بئر زمزم، ثم ردموا البئر فطمسوها وأخفوا معالمها، ثم خرجوا من مكة مهاجرين.
0: استمرت خزاعة دهرا طويلا وهي تقوم على سدانة البيت وتتولى شؤون الحكم في مكة، حتى انتقلت منها إلى قريش، وكانت قريش أشرف القبائل في مكة وأعلاها نسبا، لأنها من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وكان أول من تولى السدانة من قريش قصي بن كلاب أحد أجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مات والد قصي وكان قصي صغيرا، فتزوجت أمه فاطمة رجلا من قضاعة اسمه ربيعة، ونقل ربيعة زوجه فاطمة إلى بلاده بالقرب من الشام، فاحتملت معها ولدها الصغير قصيا، فظل قصي يعيش مع زوج أمه ويظن أنه أبوه حتى كبر وصار شابا قويا وصلبا فارع الطول مفتول العضلات.

0: في أحد الأيام كان قصي يباري رفيقا له من قضاعة في رمي السهام، فغلبه قصي فاغتاظ القضاعي وسب قصيا وعيره وقال له: أما آن لك أن ترحل عنا أيها الغريب؟ اذهب إلى قومك فاعرف من أبوك. أثرت هذه الكلمات تأثيرا شديدا على قصي، فذهب إلى أمه وسألها: من أبي؟ فقالت: أبوك ربيعة بن حرام. قال: لا، ربيعة ليس أبي. وأخبرها بما سمعه من رفيقه القضاعي. حزنت أم قصي لذلك حزنا شديدا وقالت لولدها وهي تغالب دموعها: أنت والله يا بني أكرم منه أبا وأعلى نسبا وأشرف منزلا، أبوك كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنان القرشي، ونسبك ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، وقومك بمكة عند البيت الحرام، وأخوك هنالك زهرة بن كلاب سيد قومه. فقال قصي: فوالله لا أقيمها هنا أبدا، ولا أرضى لنفسي أن أكون نزيلا على غير أهلي.
1: وخرج قصي إلى مكة وذهب إلى أخيه زهرة بن كلاب، وتعانق الأخوان وغمرتهما السعادة بلقائهما من جديد. وعاش قصي بمكة وامتاز بخلقه وعقله ومرؤته، وعلى شأنه بين الرجال، وعظم شرفه وضاع صيته، وكان شريف مكة وسادن البيت في ذلك الحين رجلا من خزاعة يسمى حليل ابن حبشية، وكان له ابنة تسمى حبي، فخطبها إليه قصي فزوجه أبوها إياه.
0: أعجب حليل برجولة قصي وخلقه وأحبه حبا شديدا، ولما حضرت حليلا الوفاة أوصى إلى قصي بولاية البيت والقيام بأمر مكة، وبذلك انتقلت السدانة والولاية من قبيلة خزاعة إلى قبيلة قريش، فما زالت بها حتى بعث الله فيها محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
1: لما تولى قصي أمر مكة بنى دارا واسعة إلى جوار البيت الحرام، سماها دار الندوة، تجتمع فيها قريش في الأفراح والأحزان، ويتبادلون الرأي والمشورة، ويقيمون الولائم والحفلات، ويبرمون العقود والمعاهدات. فما كان يحدث من أمر في قريش إلا ودار الندوة مكانه، وقصي هو صاحب الرأي والمشورة فيها.

0: رأى قصي ما يحل بحجاج بيت الله الحرام من الإرهاق والتعب في سفرهم من بلادهم البعيدة، وما ينالهم من الجوع والعطش، ولا سيما الفقراء منهم، فجمع رجال قريش ووجوهها وقال لهم: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم، وقد خصكم الله بذلك وأكرمكم، وأنه لياتي إليكم زوار البيت وحجاج حرمه يعظمون شعائره ويقدسون حرماته، فهم ضيوف الله وزوار بيته، وأحق الضيف بالكرامة ضيف الله، فأكرموا ضيوف الله واجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يعودوا إلى بلادهم وأهليهم.
1: استجابت قريش إلى نداء قصي وتعاونوا على إطعام الحجاج وسقايتهم، وفرض كل أهل بيت على أنفسهم قدرا معلوما من الطعام والشراب، كل على حسب قدرته وطاقته. وهكذا انتهت إلى قصي بن كلاب كل مظاهر الشرف والرياسة، لا يدخل أحد الكعبة حتى يكون قصي هو الذي يفتحها له، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقايته، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا في داره. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.

0: تؤكد الآية الكريمة على طريق الفلاح، فتوسي بالصبر والتأني، وهي صفات تتجلى في كل عبادة.
1: ذلك لأنهم لا ينظرون إلى ذوات النعم في حلاوتها أو النقم في مرارتها، ولكنهم يتجهون إلى الله تعالى الذي يعطي ويمنع، فيعبدونه بالرضا ويفوضون إليه بالاحتساب.
0: حينئذ يجمع الله لهم بين مقامي الشكر والصبر، وذلك شأن المؤمنين الذين قدروا الله حق قدره، وأولئك هم المفلحون الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى ويستغفرون إليه ليل نهار.
1: لأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب.

0: اللهم أنت جعلت من شهر رمضان المبارك الذي اختصصته من سائر الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان،
1: وفرضت فيه من الصيام، ورغبت فيه من القيام، وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ثم أثرتنا به على سائر الأمم، واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل، فصمنا بأمرك نهارا وقمنا بعونك ليلة، يا رب العالمين، يا الله.

إلهي، إني أسألك بالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فأرست، وعلى البحار والأودية فجرت، وعلى العيون فنبعت، وعلى السحاب فأمطرت، أن تفتح علي رزقك الواسع ولا تخيب رجائي ودعائي يا أرحم الراحمين يا الله.

0: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صدق رسول الله.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي عليهما السلام، وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. صدق رسول الله.
0: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر، والعتل الغليظ الجافي، والجواض الضخم المختال في مشيته.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث. نستحضر من خلالها إحدى الصور التراثية وما يتعلق بها من فولكلور أصيل ما يزال يحمل نكهته المميزة. السرداب في العمارة العراقية. مستمعين الأكارم، تتذكر الأجيال السابقة السرداب بشغف بما يحيي لهم من فضاء معماري مكيف طبيعيا، حيث مكث هذا الحيز البنائي نتا معاندا لقيض العراق اللاهب أو زمهرير الشتاء، وأدى وظيفته بجدارة واعتداد في أزمنة سابقة وقبل دخول التيار الكهربائي الذي أمسى عصب الحياة في الوقت الحاضر. لقد تحاشت العمارة الحديثة هذا العنصر الكفوء من ضمن جملة مفردات بيئية تراثية أفادت منها. السرداب ومجموعها سراديب، من المحتمل أن تكون هذه المفردة مركبة من كلمتين عربية وفارسية وهي تعني حجرة السر. بعض الباحثين يذهب إلى أنها مركب فارسي أو تركي من سرد أي بارد وآب أي الماء، وهذا التخريج على ما يرى كثير من الباحثين غير دقيق، غير أن ثمة مرادفا آخر لهذا الاصطلاح يتداوله أهل الشام، حيث أن السرداب يسمى عندهم قبوا في حين يسميه أهل الموصل رهو، والتي هي كلمة آرامية مرتبطة بالميثولوجيا العراقية القديمة منذ السومريين والآشوريين القدماء. ترد الكلمة في بعض جهات شمال العراق بصيغة البدرم أو بدرون، والكلمة تركية مأخوذة من أصل يوناني وهي تعني غرفة أو طابق كامل تحت الأرض، وكانت تستعمل هذه الغرفة مخزنا أو مسكنا أو حتى سجنا. وقد تكون هذه النزعة المعمارية مستلهمة من مساكن القدماء حيث انتقلوا من الكهف، وبقيت ذكراها والشوق إليها ماكثا في أعماقهم، فحفروا أول بيوتهم في الأجراف الطرية المحاذية للتلال، وذلك وصولا إلى عمق الأرض الذي كان يؤمن لهم الحماية والراحة. وقد تجسد ذلك على نحو ما في قصة أهل الكهف التي حدثت في شمال الجزيرة الفراتية لأقوام آمنوا بربهم وبوحدانيته.

أعزائي المستمعين، لقد حفر المسيحيون العراقيون قبل ظهور الإسلام مع بدهم وأديرتهم على تخوم الجبال الصخرية، حيث كانت تضمن لهم الانقطاع والسلامة ويصعب الوصول إليها من قبل الأعداء. وقد بقي هذا العرف في البناء لدى القليل من الشعوب اليوم على تخوم الصحراء العربية، وكذلك أواسط بلاد الأناضول وأفغانستان وأستراليا. ويذكر المؤرخ العراقي الشهير عبد الرزاق الحسني في كتابه العراق قديما وحديثا والصادر في عام 1958 بأن اسم المنتفق الذي رافق اسم تجمع عشائري في الفرات الأوسط وجنوب العراق قاده آل سعدون، وأن هذا الاسم جاء من فعل أجدادهم، حيث كانوا يبنون بيوتهم في أنفاق تحفر في الأرض. لقد ورثت عمارة المسلمين ذلك العرف ضمن جملة ما ورثته من الأعراف العراقية القديمة. ويشير الباحثون إلى أن السراديب لم تتخذ في صدر الدولة العباسية، لكنها اتخذت بعد ذلك وشاع أمرها وغال الناس بالعناية بها، وقد بالغ الأثرياء والوجهاء بأمر تزيينها ونصب الشذروانات فيها. وكان عامة أهل بغداد يقضون نهارهم صيفا في السراديب، ينعمون بالهواء البارد والقادم إليهم من البادجيرات. وقد ورد بعض كتب التاريخ أن هناك سراديب كانت تصل القصور الإسلامية ببعضها، وتمة خصوصية اشتهرت بها مدينة النجف، والتي هي وارثة مدينة الكوفة ثم الحيرة ثم بابل ثم أور، حيث يشكل السرداب جزءا مهما من مكونات الدار السكنية في النجف القديمة، حتى اقترن اسمها بالسراديب، فلا يكاد بيت من بيوتها يخلو منه. وقد انتقلت عملية إنشاء السراديب حتى إلى الأحياء الجديدة والحديثة كجزء مهم من إعراق المدينة وتراثها المميز.

ويذكر المعماريون أن ثمة أنواع للسراديب تعتمد على درجة عمقها وسعة فضائها، ويتحول الأمر بأن يكون مدعاة فخر واختيال لصاحب الدار الذي يمتلك في بيته سرداب سن، والذي هو أعمق أنواع السراديب. ثمة سراديب واسعة تمتد تحت كل مساحة الدار، وتبنى درجاته من الصخور نحتاً أو بناءً، فيما يكون بعضها الأكثر حداثة من الطابوق. ومن أجل استمرار دوران الهواء وتغييره تجري عملية ربط السرداب بالبادكير. ويورد المؤرخ حنة بطاطو ذكرى سراديب النجف في سياق سرده لتاريخ المدينة السياسي واختباء السياسيين المناوئين للسلطات فيها، حيث كانت تشكل فضاءات معمارية لمنتديات مستورة للقادة السياسيين والشعراء والأدباء وأصحاب الفكر.

أعزائي المستمعين، تذكر التواريخ الحديثة أن الداعية المشهور جمال الدين الأفغاني حينما درس في النجف في نهاية القرن التاسع عشر، فإنه قضى في السراديب أوقات محتدمة بالسجالات السياسية مع علماء الدين والمثقفين في المدينة، وذلك بعيدا عن أعين غرمائه العثمانيين. في الأزمنة الحديثة وظهور الأحزاب وشيوع الأفكار، أصبحت السراديب ملاذا آمنا للفارين من ملاحقة الأمن السري. ويمكن الإشارة هنا إلى اختفاء عدد كبير من المشاركين في ثورة النجف في عام 1918، حيث كانوا يتنقلون من بيوتهم إلى البيوت الأخرى عبر السراديب، وكان ذلك يتم من خلال منظومة اتصال وفتحات تربط سرداب الواحد إلى الآخر، وذلك عبر أنفاق أو آبار متصلة. وكان سر هذه القضية حكرا على أصحاب الشأن من أهلها. ويذكر المؤرخون حادثة السيد سلمان العوادي الذي تنقل مع جماعة من أتباعه في الممرات السرية ليصل إلى دار الحاكم العثماني للمدينة، والذي كان نائما فوق سطح الدار إلى جانب زوجته. وعندما هم السيد سلمان بقتله، تراجع في اللحظة الأخيرة أمام توسلات زوجته.

أعزائي المستمعين، البادجير. يعد البادجير أحد أهم عناصر التهوية الطبيعية المساهمة في خفض درجة الحرارة داخل الدار وإلى أقل من 30 درجة مئوية صيفاً، في حين تكون درجة الحرارة في الخارج مقاربة ل50 درجة مئوية. البادجير أعزائنا مجرى هوائي، وظيفته تشبه وظيفة مدخنة مفتوحة باتجاه الرياح الشمالية الغربية، أو ما يسمى بالصبا أو العذيبي، ويمر الهواء عبر الملقف بسبب مواجهته له، وتوضع عند خروج الهواء جرار الماء المبتلى فتنخفض حرارته وتزداد رطوبته، بينما يبرد الماء الذي في الجرار، ويمر جزء من الهواء النافذ إلى السرداب في مجرى هوائي تحت أرضيته ليخرج من خلال حفرة مكعبة الشكل طول ضلعها حوالي 80 سنتيمترا، تغطى في العادة بمشبك خشبي توضع عليه الفواكه، ومزيدا أيضا من الجرار لتبريدها. للسرداب أعزائي المستمعين فتحات إضاءة على الفناء، هذه الفتحات تسمح بمرور الهواء البارد إلى الفناء ليزيح الهواء الساخن والخفيف فيطرده نحو الفضاء، وبذلك تؤمن استمرارية التهوية الطبيعية. ويستخدم السرداب أيضا لحفظ الفواكه والمربيات والمخللات والمؤونة الشتوية أو الصيفية، ولكنه يهمل شتاء، وذلك بسبب الرطوبة وارتفاع منسوب المياه الجوفية. ويمكن القول إن فضاء العائلة الإسلامية في البيوت القديمة صيفا هو سطح الدار والطابق الأرضي، وهذا الأمر نافذ بالنسبة للبيئات الصحراوية وشبه الصحراوية، وكما هو الحال في السهل الرسوبي في وسط وجنوب العراق. أما في شمال العراق مستمعين الكرام، والذي تشابه جغرافيته بيئة جنوب أوروبا والبلقان وآسيا الصغرى والقوقاز، فالصيف حرارته معتدلة نسبيا، أما الشتاء فبرودته شديدة جدا، فانتقال العائلة يكون عكس ذلك، فيتم استغلال الطابق الأرضي شتاء، والذي هو في العادة مبني ببناء

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: سمرا يا من عيونه ساعة والتنورة النيلية مطرح ضيق ما بيساع راحتك بعيني.
1: صباح السعادة المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية الطب العام. نوع الدراسة: صباحي. المعدل: 95. مدخلات القبول: إحيائي علمي. الأجور الدراسية: 15 مليون دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة الطب الحياتي. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 65. نوع الدراسة: مسائي بمعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام
3: من الاولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية طب الأسنان، نوع الدراسة صباحي، المعدل 90، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 7,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى الهندسة الكيميائية والصناعات النفطية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول أحيائي علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية الصيدلة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 90، مدخلات القبول إحيائي علمي، الأجور الدراسية 7 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة الأطراف والمساند الصناعية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول أحيائي علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة العمارة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 3,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: الصباح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية التمريض، نوع الدراسة صباحي، المعدل 78، مدخلات القبول إحيائي علمي إعدادية التمريض، الأجور الدراسية 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى الهندسة المدنية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي المعدل 62، مدخلات القبول علمي تطبيقي، الأجور الدراسية 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: انت يومك على المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية القانون، نوع الدراسة صباحي، المعدل 68، نوع الدراسة مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول إحيائي علمي تطبيقي الأدبي. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تكنولوجيا الإعلام والاتصالات، نوع الدراسة صباحي، المعدل 65، مسائي، المعدل 62، مدخلات القبول أحيائي علمي تطبيقي. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
5: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
4: مستقبل اف ام، صباحكم خير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53، مهني صباحي، المعدل 57، مهني مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: أحيائي علمي، تطبيقي، الأدبي، الصناعة. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: صباح الورد، صباح الحب، صباح التفاؤل عليكم أحبتي المستمعين عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. راح نكون وياكم في برنامج على هواكم. أنا إسراء الخفاجي
1: وأني هم
0: لقدمي مش أقول الجميلة المتألقة صاحبة الابتسامة. يلا أنتي من أنتي؟
1: صباح الخير،
0: صباح التفاؤل عليك يا منار العامري، أجمل وأرق صوت وجمال.
1: هسه بالله أجمل جزء بيعملها بس أرق، هاي وين لقيتيها؟
0: شفتي ما رايد أرقها؟
1: لا هو ما أرق بالموضوع.
0: صباح الشاي هسه تكيفي.
1: أي هسه أي حبيتك.
0: وأكيد أنا بالإخراج
1: مصطفى، أكيد المبدع المتألق دوما مصطفى القزويني. صباح الورد عليك يا إسراء، وصباح الخير والورد والعافية على كل مستمعينا.

0: صباح الخير، صباح المحبة لكل القلوب اللي رغم تعب الأيام بعدها تعرف تبتسم وتزرع الأمل بوجوه الآخرين. صباح جديد يا ربي وفرصة جديدة حتى رتب أرواحنا بيها ونصالح أحلامنا ونبدي من جديد مهما كانت البدايات متأخرة.
1: أكيد ونقولكم صباحكم راحة بال وخبر حلو يغير مزاجكم وناس وجودهم بالحياة يشبه ضوء الشمس من يدخل للبيت بعد ليلة طويلة. خلوا صباحكم مليان تفاؤل وتذكروا دائما أنه مو كل يوم لازم يكون مثالي حتى يكون جميل. مرات تكفينا لحظة حلوة، كلمة طيبة أو فنجان شاي نشربه وإحنا مرتاحين، أو استكان شاي أنت تحبين تقولين؟
0: أكيد
1: قهوة،
0: حتى ذا قلاص عادي، مو المهم اكو شاي بالمهم.
1: نقولكم صباح الخير وهاي الأجواء الجميلة وعبر أثير إذاعتنا كون الأجواء بعد أجمل، ونقولكم صباح الخير.

0: صباح الخير منار من
1: هم صباح الخير
0: والله انت صباح الخير
1: وصار صباح
0: اليوم
1: الخير.
0: شنو الطاقة والحيوية شنو النشاط والابتسامة؟
1: والله قاعدة من 5:30
0: ظهر متريقة ريوقين مثل ابو الشمس.
1: لا بس واحد
0: يعني اكو خيانة تريقتي اليوم وعفتينا
1: يعني قاعدة من 5:30 تريدين ابقى ليش هسه بلا ريوق؟ انا مو حتى جيت ريوق
0: صراحة منار يعني كل جوهر أكيد كالعادة ويا الوالدة قعدتي
1: الله يحفظها. الله يحفظها ويحفظ كل الأمهات يا رب. أنا يعني من النوع اللي عندي قانون لازم أتريق الصبح عكس الناس اللي ما تأكل الصبح اللي هم أسراء وجماعتهم.
0: لا والله بس احنا بدأت الدوام وبدأت المدارس أنا همين أقعد 5:30 إلا ربع لازم مباشرة.
1: بالنسبة للريق عندي يعني أكثر الوجبات ضرورية أنه لازم أتريق يلا أطلع يعني أحسب أحسن ممكن غدا ما أتغدى ممكن عشاء ما أتعشى بس الريق لا ضروري لأنه أنا من جماعة الهبوط الضغط يعني فحتى واحد يكون مسيطر على يومه.
0: تدرين منار يعني موضوع حل مهم شاي يعني احنا ممكن همين طبعا نحيي أمهاتنا كلهن يعني بحيث يقعدون من الصبح يسوون ريوق للأولاد. للأسف أكو بعض الأطفال ما يتريق ويروح المدرسة بدون ريوق وهذا خطأ أو يطول فلوس
1: خطأ.
0: يشتري
1: خاصة الطفل اللي هو للأسف. يعني هذول طلاب الابتدائية ذولا ضروري إنه يكون يعني
0: صح هم متعبين مرات الأطفال متعب الصبح ما يرضى يأكل بس أنا أقول مع إنه جبر يتريق
1: يتعود
0: أما فكرة إنه هاك فلوس واشتري تشيبس أو نستلة أو هالأمور هاي ما تغني.
1: صوتي خشن لو أنا سامعتني هيك
0: لا صوتي شيء خبل. إذا حاول تكونون ملتزمين بوجبة الريوق أو مثل ما نقول الإفطار الصباحي لأن هو مهم جدا. طبعا هسه بالجامعات همين طلاب الجامعات لا يتريق بالجامعة على الواهس يا الأصدقاء. صراحة صدق الريوق ويا الناس يصير لمة حلوة.
1: والله يا أسرى هو كل الأكل إذا ماكو لمة وإذا ماكو سالفة وضحكة وواهس على واهس يعني كلها تخلق الأجواء يعني الواحد ما يقدر ما إلى نفس.
0: تركوا ناس ريوقين يتريق بالبيت ويا العائلة ويرجع بالدوام يشوفوا الشاي

0: كلش حلو لطيف يعني، هو صار لك كم يوم الاجواء لطيفه،
1: فرحتكم خوها كيف
0: إيه بدت يعني يا الله الشتاء بدا يقول لنا هلا وشلونكم اني
1: الحمد
0: جاي
1: لله الله يخليكم.
0: والايام كلها بدت تتحضر
1: الزوالي،
0: كنا
1: شهرين ثلاثه ويرجع الصيف.
0: لا هو صدق الصيف يعني حين مقتحمنا، بس نصير الأجواء جميلة، وأكيد فرحتنا منشوف إحنا الطلاب اللي رايحة للجامعات واللي للمدارس، والأجمل طلاب الروضة اللي هم صغار 3/4 ونايمين غفيانين بالسيارة، نقولهم الله يحفظكم والله يوفقكم.

0: صباح الخير، صباح الامل والمحبه والطيبه عليهن وحبايبنا وناسنا الكل. خلونا ننسى الماضي وما نضيع الوقت الفاضي، خلونا نملي حياتنا محبه وطمانينه وسلام وازدهار.
1: إذن مستمعينا الأحبة متواصلين وياكم، وأكيد قبل لا نبدي فقراتنا الصباحية خلينا نستعرض برامجنا، برامج إذاعة
2: شنو أول برنامج منا؟
1: جامعة المستقبل لهذا اليوم الأحد.
2: هو أنت اليومية ما شاء الله، شنو تقولي؟ تخيلي اليوم بهاي الابتسامة العريضة شلون راح تقدمي لنا البرنامج الأول؟
1: على هواكم
2: يعني، هي بس المهم تخبت علي عند تشوفون مستمعيني، بس المهم يعني مناور استوي مقلبية، بس على هواكم سهل.
1: بس على هواكم
2: على هواكم وياكم إسراء الخفاجي منار العامري اللي دائما تحاول تسوي هاي المقالب اللي ما تكمل سوالف المقدمين. ترى هي هيك يسوي المقدمين،
1: شوف مثل هذا اللي سطلة
2: صباح
1: المعنبه
2: والله ما اشتغلوا المقدمين. يعني اختي تقول لي راح تروحين من الصبح وتسوي لنا صباح التفاؤل، واحنا نعساني رايحين للدوام. لا صحصحون وسمعون موجتنا 91.7 وتسمعون برنامج على هواكم اللي راح يكون ياكم
1: هاي سؤال في المقدمين مال البرامج.
2: والله احلى برنامج يخبل كل احد اكيد وياكم. انا صاخفاج ومنار العامري راح نكون ياكم رحله جميله ومختلفه ومتالقه وتغير مودكم. خليكم ويانا على هاي الموجه. ورا برنامجها الحمد لله. هسه تفطنتي سيرين علي وتحبيني؟
1: لا، هاي البرنامج اللي جاي.
2: يعني ما تبي تحبين سليل شلون صحتي؟ صدق أقول لك مناتي ولا مرة قلتي الصبح شلون الشيء يعني؟ إذن وراء برنامج شلون الصحة؟ إيه والله صدق شو ولا مرة قلت لي هيك. شايف هاي الصداقة القوية اللي قبل هلا وشلون؟ ماكو يعني ما تحسي يعني أكو سلام.
1: مو أنتي وقدامي تضحكين يعني، ليش هسألك؟ أكيد زينة يعني، هاي ما طول تضحكين زينة.
2: سهلة سهلة. إذن برنامج شلون الصحة ويا لؤي الرسام بعد برنامج على هواكم الساعة 10:30.
1: دورينا.
2: وأنا دورج قاعدة أشكبرش قدش قدامي.
1: لا هذا البرنامج دورينا.
2: ندور براق الشمري. براق الشمري راح ندورك والله. تحياتنا إلك زميلنا براق الشمري الساعة 4:00 هي كملي 4:00 شنو؟
1: ما بين العصا وقشرها.
2: والصبح وبالليل أكيد
1: دور
2: دور.
1: أين
2: صدق دور آني يتي بلسم على الجرح في ديتي. الله يخليني.
1: برنامج ما بين راح يكون من إعداد وتقديم براسيتو.
2: سهلة منار صار الاثنين وياك. انتظروني أنا إسراء الخفاجي وياكم الساعة 9 بالليل برنامج
1: مصطفى. حسك ما مرتاح.
2: إذن هاي البرامج شوف المباشرة اللي راح خليني نطلع فاصل منار مدى ترطى.
1: لا لا مصطفى ما مرتاح إنه كلش.
2: لا هو شو وقت مصطفى يعني، ومن يبدي بالإخراج تحسيه داخل يعني بمسألة عميقة جدا. إذن أحبتي المستمعين في إذاعة جامعة المستقبل أكيد البرامج والفواصل على مدار 24 ساعة، لكن هاي البرامج المباشرة على هواكم وأيضا برنامج شلون الصحة ودورينا وما بين. هلا

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم علوم الكيمياء الحياتية يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية، العلمي، الأحيائي، التطبيقي، بمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي مليونين و500 ألف دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. تقنيات الهندسة الكهربائية، الطالب يتعلم كل شيء عن توليد الطاقة، الصيانة، الأنظمة الكهربائية، الإلكترونيات وحتى الاتصالات. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية التطبيقي والعلمي، وبمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية. وأيضا القبول مفتوح لخريجي إعدادية الصناعة، الكهرباء، القوى الكهربائية، مكائن كهربائية، الإلكترونيك والسيطرة إلكترون، ميكاترونيك، الاتصالات، توليد الطاقة الكهربائية ونقلها، الأجهزة الطبية، صيانة منظومات الليزر، صيانة حاسوب، صيانة المصاعد الكهربائية، تكنولوجيا إعلام، صيانة الحاسوب، زائد الحاسوب وتقنية المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة به 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر، وراح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي راح يكون 2,750,000. جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: إذن مستمعينا الأحبة متواصلين وياكم وبرامجنا الصباحية هو برنامج واحد الصباح
1: الآن يا فقرة منا أروح عنا عن فقرة هذا السل ما البرنامج
0: مدنا تواصل ستطينا مجال
1: مو قلنا هاي سؤال في المقدمين بطلة
0: أوكي
1: فقرة جديدة الأغاني
0: هم وساطين
1: نريد أول جديد
0: انت مقدمتي كملتي زعلت
1: سحلتي والله ما تطولي 5 دقائق

0: وثاني جديد ويانا لهذا اليوم مستمعينا للفنانة ولاء الجندي وأغنية أتظن.
1: أيظن
0: كلمات مارين شبير وألحان أحمد بركات وتوزيع ميكس وماستر زاهر ديب.

0: وأخيرا هاي خلينا نسوي أخيرا جديد الفنان
1: فتكملي يا أخت العرب.
0: أخت العرب جديد الأغاني. أخت العرب جديد الأغاني. هسه نغير فقرة.
1: وما في ذلك.
0: فهد. فهد يقول شوف حبك. شو بيحبه؟ شوف حبه شو تسوي؟
1: انظر إلى حبك.
0: انظر إلى حبك. كلمات.
1: واحد عطش. سراب يعني.
0: سراب.
1: يعني. ماكو كلمات ماكو.
0: ولا الحان.
1: هاي مش بعد.
0: سحيم. الحان سحيم كلمات سراب.
1: حين.
0: خلينا نشوف حبه شو بيش سوى.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: كلية القانون بجامعة المستقبل. الكلية تفتح أبوابها الخريجي الإعدادية من الفروع العلمي الأحيائي التطبيقي والأدبي ومعدل 68 للدراسة الصباحية و65 للدراسة المسائية. القسط السنوي 1,600,000 دينار.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: قسم علوم الأدلة الجنائية. يكمل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي ومعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,500,000 دينار عراقي.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: حكايات حكايات أكيد حياتنا وصباحنا هو ممكن يكون حكايات، وراح نرجع إلى حكايات روحتنا للمدرسة. شلون كنا نروح للمدرسة مشي، وكانت أجواء جميلة وإحنا شايلين جنطنا. لكن اليوم الحكاية اختلفت، وليش صارت كل الأطفال تروح للمدارس إلا الأغلبية، إحنا ما نقدر نقول كله، بسيارات وبالخطوط. منار، تتذكرين حكايات روحتنا للمدرسة؟
1: أكيد يا إسراء، طبعا أيام زمان كانت طريقة الذهاب للمدرسة كانت أحلى من هسه. تقعدين من الصبح وهاي الأجواء والترتيبات وتبديله، وتطلعين للشارع تلقين كله عبارة عن طلاب طالعين
0: اي
1: وياك.
0: فعلا، الشارع كله اطفال دي يروحون للمدارس.
1: صح، وكنا دا نمشي يعني ما نادر، يعني احنا يمكن اني
0: ماكو
1: بمرحلتي
0: تميز يعني بين ناس
1: يمكن
0: وناس.
1: وصلت نهايتي الإعدادية يلا بدأت مسألة الخطوط،
0: اي بالفعل، احنا للاعداديه ونروح كنا مشي لمدارسنا.
1: كلها ماشي كانت، ومسافة كبيرة طبعا، مو صغيرة، والجنط ثقيلة هم، حتى لا يقولون انه
0: شنو اللي تغير منار؟ ليش قبل كنا نروح ونشيل الكتب مثل ما تقولين، رغم ثقلها ودفاترنا وكل الأمور، ونروح مشي وأهلنا
1: ومو
0: يحسون
1: بس
0: بأمان
1: يعني هو
0: ويلا
1: الكل،
0: توكلوا
1: ايه
0: بالله؟
1: الكل يعني رايحين مشي راجعين مشي، هذا وقت الطلاب عادي، وهاي
0: لكن
1: اللي
0: اليوم
1: تفاصيل
0: كلها
1: مال انه
0: خطوط وسيارات، حتى لو
1: صح
0: نفس المنطقة المدرسة نشوف كلها بالسيارات.
1: لازم خط يعني، حتى ذا صح يعني هاي ملاحظتك حلوة، انه حتى ذا بنفس المنطقة المدرسة فهو خط يوديهم للباب ويجيبون ولد وبنات.
0: مع انه هي حتى يعني نشاط وحيويه، احنا من كنا نمشي. هل يا ترى الواقع تغير؟ الطلاب صاروا ما بيهم حيل
1: احنا مرات
0: لو
1: نقول
0: من باب
1: بالله،
0: الخوف
1: شوفي
0: والدلال؟
1: مرات نقول انه حتى الكبار، بالله الكبار ما بيهم حيل، وظيفة دوام ما اعرف ايش هاي الامور. هو حتى الكبار كانوا هم طريقهم مشي، يعني يروح يمشي
0: واي
1: مكان،
0: نعم،
1: طبعا كان اكو هذه الخطوط النقل
0: احنا حتى
1: الخاصة مالت
0: المعلمين
1: يعني مالت
0: تتذكرين كنا
1: الدوام.
0: من نروح مدرسة نشوف
1: اي
0: معلماتنا
1: اي
0: دا يمشن
1: اي
0: هم
1: مش
0: دا
1: هو
0: يروحن
1: اقول لك يعني حتى الموظفين موظفي الدوار كان اكو باص كبير يعني مثلا مال
0: فعلا.
1: الدائرة
0: اي
1: الفلانية كلهم يوقف بالمكان الفلاني، فهم الموظفين يروحوا له مشي
0: حتى
1: ويساعدون
0: الفروق
1: بهذا الباص.
0: الفردية قليلة جدا، كانت الكل الموظف والطالب،
1: صح،
0: ومن نمشي ونشوف المعلمة دا تروح للمدرسة نقوم نمشي حبابين على الرصيف
1: هي ما
0: وكلش
1: اعرف يمكن
0: بهدوء.
1: ثقافة المشي تغيرت عند الناس يعني،
0: طبعا
1: ماكو
0: رؤية صحية
1: هسه
0: ومهمة.
1: منا لهنا ذا وصلت بتاكسي منا لهنا ذا مسافة قليلة عن البيت، لا ليش دبني هنا يعني غير انا
0: احنا
1: بعد
0: هنا
1: شو
0: راح
1: اسمه.
0: نتساءل، هل يا ترى بسبب توفر السيارات، ام بسبب الخوف على الاطفال، ام دلال الاطفال
1: مو بس
0: اليوم ما بيحل
1: الاطفال
0: شي جنط؟
1: اسرا، مو بس الاطفال اليوم يعني هذا الموضوع، حتى قلت لك الكبار حتى الموظفين
0: حتى اذا ما اي
1: حتى
0: مكان قريب.
1: الكسبة يعني اي شخص اليوم، مجرد ما انه منا لهنا مسافة قليلة
0: بس تدرين
1: نزلت
0: اكو كبار
1: السيارة.
0: بالعمر بعدهم مصرين يروحون مشي او بايسكلات. انا مرات
1: الكبار
0: اجي
1: الكبار
0: بالطريق، الكبار بالعمر عنده بايسكل او يمشي يعني، ويروح يحب يروح يجيب مسواقه غراضه
1: طبعا يا
0: مثلا
1: سراي،
0: مشي.
1: صحة المشي صحة
0: نشوف
1: للإنسان.
0: اهل قبل يبقون يعني الاعمار هواي وما شاء الله يحبون
1: هسه
0: يمشون.
1: هما قاعدين بالبيت، لو يجيب له بايسكل
0: انت
1: حتى هذا
0: شايف
1: البايدار
0: الجاهل
1: حتى
0: شو
1: يقعد
0: الصخره
1: شوية
0: قال لك ما
1: اي
0: بيه حيل.
1: اشتروا لي بايسكل حتى اروح، اشتروا لي دراجة حتى اروح، هسه الموديل الجديد دراجة بعد ما يدورون بايسكلات.
0: اي نعم، حتى نشوف الطلاب الاعداديه الولد يعني دراجات او بايسكلات او الاهل
1: صح
0: يوصلون، والاطفال حتى لو المدرسه بالمنطقه. اذا هذا موضوع حلقتنا اليوم، تتذكرون شلون كنتوا تروحون للمدارس مشي وليش هسه ما تطبقوه على اولادكم؟

0: نعم مستمعينا الأحبة، ومثل ما نوهنا أنه موضوع حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن ثقافة المشي وكيف تغيرت من جيل إلى آخر، وشلون هسه حاليا الناس بدت تنساها وبدت تفضل أنه تستقل السيارات بأقل المسافات.
1: منارة أكو ناس يعني حتى لو تروح يعني أصحاب العوالي يعني حتى الرجال نعم. تمين يروح يجيب من رأس الشارع أو من أبو المحل يسرقل سيارته ويروح، ما حد يمشي،
0: خصوصا الأغلبية. السيارات الخاصة اللي داخل العوائل طبعا هذا أكيد يسبب الازدحام، يعني واحد من أسباب الازدحام.
1: وتدين حتى صحيا هو يعني للأسف كله بس قاعدة والكلها دا تشكي من ظهرها، يعني شوف الناس هواي تشكي من ظهرها بسبب أنه بالسيارة قاعد بالدوام قاعد، يعني الأغلبية. بينما ثقافة المشي للأسف دا نشوفها دا تتراجع، ما عدا أكو هواي ناس لا إلى الآن يحبون يمشون. والصبح طبعا هي مشية الصبح جت حلوة والأجواء لطيفة،
0: طبعا بعد الأجواء يعني جميلة وماكو حرارة الشمس اللي أنا أحبها.
1: أي خلاص دائماً عندها. وبس بالشتاء الناس تقوم تحب تمشي أكثر بعد، والعصر همين الأجواء جميلة بالمشي. أنتوا تحبون تمشون، وطبعاً أنا أكو بعض المدارس اللي صير دائماً بداخل المنطقة كلش لا نشوف هواي أكو أمهات كامشة جهالها، وطبعاً همين أكو فيديوهات صعدت ترند منار اللي الأبو شايل جنطة بنته ودا يوديها للمدرسة. صح. يعني همين أكو أجواء جميلة.
0: يعني على طاري هذا الموضوع أنا اليوم حقيقة صادفني منظر يعني جدا أسرني. يعني هي مرة ويا ابنها، ابنها مو صغير طبعا، عمره مال متوسطة أو سادس ابتدائي، ما يقل عن هذا العمر.
1: خايفة وقايدة
0: الولد يبدو أنه هو من ذوي الاحتياجات. يعني ف كان يعني هي شايله جنطه وياه وهو هماتي، انا فرحان وتشوفيه يضحك رغم انه مشيته مو معتدله نهائيا، بس تشوفين الضحكه على وجهه وهي امه شايله جنطه وتمشي وياه لتوصل الى المدرسه. ف يعني صراحه المنظر كان جدا جميل بالنسبه لي، وظليت ندعي لهم الطريق كله ان شاء الله يا ربي انه ما يضيع تعب هذه الام ويوفق هذا الطفل ويفرح
1: بالفعل
0: بالزياده.
1: الله يحفظهم ان شاء الله ويحفظ كل عوائلنا وامهاتنا اللي راسا لبست العبايه واخذت جهاله وتوصلهم، او الاباء ايضا احنا تحياتنا لهم اللي بعدهم يحبون ثقافه المشي ونقلوها لاولادهم. لكن احنا ما ننسى اكو ناس مجبره تروح بالسيارات لان المدارس بعيده. اذا هذا موضوعنا، ونذكر بارقام الهواتف.
0: نعم اكيد، ارقام الهواتف 07-8-35-567 والرقم الآسيا 077-35-567. وأكيد راح ننتظر اتصالاتكم، ولكن بعد فقرة ليش وليش.

0: والآن مع فقرة ليش وليش
1: وليش كلش حلو إسراء. ليش نحس بدوخة أول ما نوقف؟
0: طبعا هذا موضوع جميل جدا يا منار، ويعني عشت إيدك على اختياره. هواي ناس مثلا أول ما توقف تحس بدوخة أو غواش بعيونها، ليش تحس بهذا الشيء؟
1: طبعا احنا أكثر الناس اللي
0: وأني كلش حبيت الموضوع لأن هو سربية
1: سبب كثرة الشاي.
0: أنا مو من جماعة الشاي.
1: مو هي هاي شوفي عدها إن إحنا دائما من نسولف بيها يقولون إنه من صار عندك إشي دوخة معناها فقر دم عندك.
0: دائما الأهل رأسا يقول اسم الله فقر دم لازم نسوي تحليل.
1: تدرين إحنا كنا أطباء
0: طبعا العراقيين كل شيء سنها بيصير طبيب.
1: إذن عمرك كنت قاعدة ومتمدد ولما وقفت بسرعة حسيت الدنيا دارت بيك الثواني، فليش يصير هذا الشعور أو هذه الحالة وشنو علاقة الموضوع بضغط الدم؟ مستمعينا لما نتوقف بسرعة ممكن ضغط الدم ينخفض بشكل مؤقت فيقل وصول الدم للدماغ للحظات يا إسراء،
0: وأكيد راح نحس بدوخة أو تشوش بالنظر. هالحالة تعرف بانخفاض ضغط الدم الوضعي وممكن تزيد بسبب الجفاف أو بعض الأدوية أو أسباب صحية ثانية.
1: نعم، إذن شنو نسوي حتى نتخلص من هذه الحالة؟ أكيد ننهض بالتدريج ونحافظ على شرب الماء بصورة كافية، وإذا الدوخة تتكرر أو يصاحبها إغماء فأكيد هنا لازم نراجع الطبيب حتى نعرف السبب. ما نتحول أطباء إحنا ونحلل من كيفنا.
0: لكن إذا أنت يصير بيك دوخة بسيطة أو غواش من توقف بسرعة إذا أنت كنت قاعد ووقفت، فإذن هو شيء طبيعي بسبب انخفاض ضغط الدم.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم تقنيات التغذية جامعة المستقبل، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي، الدراسة الصباحية بمعدل 70 والدراسة المسائية بمعدل 65، وبقص السنوي 3 مليون و250 ألف دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات ميكانيك القوى، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي وتطبيقي وعلمي، وبمعدل الدراسة الصباحية 63، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 60. أيضاً القبول مفتوح لخريجي الصناعة، تكنولوجيا صناعية، ميكاترونكس، سيارات، ميكاترونكس وتكنولوجيا صناعية، خزف وزجاج، معالجة المياه وشبكاته، طباعة، نسيج، تكييف الهواء والتثليج، سيارات، نجارة ولحام وتشكيل معادن، صيانة المصاعد الكهربائية، مكننة زراعية، ميكانيك، أدوات، تجميع مكائن، تشغيل، خراطة، قاطرات، قوى، فريزة، محركات، تدفئة، ومعادن، مكائن ومعدات، مضخات وتوربينات، إنتاج، تبريد وتكييف، نماذج، غزل، سباكة، تكنولوجيا سباكة، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة فيها 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر. الدراسة الصباحية راح تكون بمعدل 65، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 62، والقسط السنوي 1,000,000 ين. جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
2: إذا رجعنا وياكم مستمعين الأحبة، وما زلنا متواصلين وياكم وحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم. إذا يا
3: قدرة الطالب يا منى، قدرة الطالب على التحمل أحسها مختلفت. يعني قبل كان يقدر يشيل جنوته ويتحمل وتحس أكو تشارك يعني بهاي المسألة، لكن اليوم الطفل معروف.
2: شوف إحنا دائما من نريد نسولف ويا الأطفال نقولهم أنه أنتوا بوقت ذهبي بالنسبة أن أنتوا مدللين. طبعا هم ما يتقبلون هذه
3: الدلال، هذا ايجابي.
2: بديتوا تحكون بالمواعظ لما تسولفين وياهم، لانه ما
3: عاشوا المعارك. طبعا والله اليوم صار فقلت له ماما تدري احنا كنا نروح مشي المدرسه، يقول لي ماما ليش تروحون مشي؟ قلت له ماما هي الناس كانت تروح مشي. مستغربين انه احنا نروح مشي.
2: صراحه بذاك الوقت حتى السيارات كانت قليله ترى.
3: اي نعم، سيارات قليله
2: فعلا كانت
3: يعني بالمنطقه. يا دوب كم واحد تلقى عنده سياره؟
2: صح، نادرا ما تلقين انه احد بالمنطقه.
3: طبعا هذا اللي عنده سياره يساعد المنطقه كلها، اذا مثلا حاله ولاده، حاله مريض طبعاً. بالليل، حالة أي شيء، رأساً الناس تفزع له وتقول له وصلنا يعني.
2: صح طبعاً ثقافة المشي ضرورية، ولكثر ما هي ضرورية بعض الدول أيضاً يعني هي رياضة، تعتبروها رياضة المشي، وماراثون يسوون للمشي، ولو أنهم ما هذا الماراثون يعني من يمشون به مو مشي عادي يعني
3: سريع.
2: مشي سريع.
3: ما تدري ممكن إحنا ننوه على موضوع مهم، إنه هم من نطلب من أهالي السيارات اللي يأخذون طلاب إنه يحاولون يقفلون الجامعة. يعني أنا مرات شوية أقلق أشوف أطفال تدرين مثلاً بالباصات أو يعني كيات أو هاي، ممكن الجامعة نازلة وهذا الطفل يعني هم يصيرون هم أعدادهم هواي، فبيها شوية قلق وخوف.
2: أكيد أسرع الأطفال مشاكسين بعمر الابتدائية ويحبون هاي اللمة والجمعة يعني يشبه
3: وترى هم الله يعين السهل السيارات، تدرين سيارتهم تندمر يعني هم الله يعين.
2: احنا بوقتنا كانت هاي الجمعة تصير بالسيارة بس بأيام السفرات.
3: اي والله كانت السفرة حلوة، تحسين
2: ندمرها للسيارة. طبعا تلقينا كنا ما حد يقعد على الكوشن مثل الناس، لا تلقينا كنا رجلينا على الكوشن وواقفين هيك، ما اعرف ليش واقفين وموسين.
3: يعني
2: حتى ذا لا دا يصفقون ولا دا يهبسون ولا شيء، بس المهم واقفين على الكوشن ماشيين حتى نحس نفسنا مسيطرين. ليش هذه
3: سوين تعال الحالة ما صعدت السيارة بعد ما لها هاي مثلا صعدت السيارة مو فد شيء مثلنا احنا مثل ما قلتي من
2: جنة إلا بالسفرة خطو يومية موجودين
3: اي خطوط وهمين اكو أزمة الخطوط والأهالي يدور خط وهالأمور. لكن احنا نطلب من الطرفين, نطلب من سائق السيارة انه يحاول يركز على سلامتهم بالجامعة او يسوي هذا الغلق الذاتي للباب, وايضا نطلب من الاهالي عنون اطفالهم انه ما ياذون السياره, يعني خطيه اصحاب السيارات هم سياراتهم تتاذى.
2: ومنه يا طفل اللي يلتزم اسراء
3: والله ما يطلب كلام يلتزمون بهذا الشيء. ومرات هي همين التعب تدين فرات الخط اذا كان من اكثر من مكان, الطفل مرات ينام بالسياره هم يتعب يعني. يوم صارت من منطقة هو المدرسة,
2: هذا كانت المدرسة بعيدة طبعا أكيد, وخاصة بعد نهاية الدوام إيه ممكن, بس ببداية الدوام لا بعد بقمة نشاطه هنا ما راح يسيطر عليه. أسراء يعني نرجع نسولف شوي على مسألة المشي. إحنا دائما يعني الناس الكبار بالسن أهلنا لما نراجع بهم للأطباء دائما الطبيب يقول يعني مشوا أيه. مشوا شوية خلي خاصة جماعة المفاصل يعني نتمنى لهم الصحة والسلامة يا رب. يقول لك إنه مشي شوية لا يظل قاعد, هو لأنه إحنا دائما أهالينا يا بنت مالك خلق أقعد لا ظل تتحرك لا تمشي لا تتعب لا كذا.
3: منارة بيوتنا هاي العادة غلط. صغيرة قبل كانت البيوت كبيرة والحدائق كبيرة فتحسها يمشون
2: المنطقة كلهم. وإحنا قلنا إحنا نوهنا قبل قليل إحنا كانت نروح للسوق للمحل للكذا هذه كانوا يروحون يتمشون
3: بس يعني أغلب
2: المحل السوبر ماركت اللي بالمنطقة ما يروحوا له مشي
3: أي صاروا يروحوا خدمة توصيل
2: اي توصيل يعني
3: حتى ابو الاسواق بالمنطقة صار عنده توصيل
2: فعلا وهذا هذا يعني
3: تقدم المشي جدا
2: يعني هو جانب سلبي ترى وهذا مو نهائيا ما بي ايجابيه
3: لكن اكو ناس الى الان تحافظ على ثقافتها
2: فقط بحالات الضروره ممكن انه انت عندك خطار ما عندك وقت عندك فد ظرف حرج مستعجله بس بهذه الموضوع ايجابي اما ما عداها لا ترى هو الموضوع سلبي انه انت منا لهنا ما تقدرين تتحركين الا عجله اكو تقلش توديش وتجيبش فهنا هذه كارثه.
3: أنا يعني للأسف صارت كل هالناس تروح للمحل بسيارة بالبيت قاعد خلف صح. الشاشات يعني ونباوع كل روحاتنا جياتنا هي عبارة عن سيارة بالمول همين نريد نقعد ما بينا حيش.
2: وهذه ملاحظة مهمة يا أسراء أنه أنت لما تطلعين بالسيارة عينش على الموبايل حتى ما تنتبهي للطريق بينما أنت لو طالعة مشي ما تقدرين أنه أنت ملتهية تمشين وتباعين بالتليفون هم شايفة أنه نقول لك نشوف وجه عالم خلينا نطلع نشوف وجه فعلا. الناس نشوف وجه الرحمن
3: وياكو صار تغيير بحياتنا
2: تغيير بين حتى هو تغيير جو تتمشين تتنفسين براحتك الرئات شوية يعني أكو تغيير
3: ممكن أكو ناس تقول لك بسبب يعني ممكن معاناة من الكلاب السائبة يعني خلينا نكون واقعين أكو كلاب سائبة
2: أيضا موجودة
3: ممكن أتربة شيء يعني أكو بعض
2: كلها كانت موجودة أسرى لكن هي طاقة التحمل عند الإنسان تغيرت
3: بالفعل شوية صارت الناس ما تتحمل لكن إحنا نبقى مع إنشيع ثقافة المشي المهمة
2: الإنسان ميال للراحة ترى لا تنسين
3: ذاك يوم إحنا تمشينا آنيات وخدتينا بعز الحر
2: إذا نشوف آنيات نشأج ثقافة شوفي. المشي
3: أنا طبعا جدا أحب ثقافة المشي وأتمنى حتى كل مستمعينا يساعدون على نشر هاي الثقافة ويتركون شوية سيارات وتمشون يعني امشوا خلينا نمشي احنا همين خلينا نمشي بفاصل
2: انا اقول نمشي بهاي الايام الايام كلش حلوه حاليا صحيح. بالمنتجع يعني منتجع بابل سياحي وهناك اكو فعاليات المهرجان
3: والبازارات اللي سولفتينا
2: معرض الكتب والبازارات وغيرها يعني الاجواء اشبه بكرنفال كلش حلو بالمنتجع بهذه الايام وانت شايفة الاجواء هناك بعد
3: فعلا يعني انت اذا ممكن مثلا تحب مو شرط هو الناس تصور بالمهرجانات فقط الحفلات لا لا مو بس الحفلات
2: حتى مو بجهة المسرح حاليا هسه حاليا هو بارض المعارض اللي هي ارض المنتجع وحاليا اللي موجود هو عبارة عن ندوات ثقافية ومعارض كتب ومثل ما قلتي بازار وغيره يعني
3: وحدائق وأجواء جميلة جدا
2: أجواء كلش لطيفة
3: يعني اللي يحب الهدوء فأنت تلقى أكو بازارات للكتب معارض للكتب وبازارات لهاي الأشغال اليدوية وتقدر تتمشى بالحدائق إذا أنت مثلا ما حاب الاحتفالات واللي حاب الاحتفالات أكيد بالليل أكو احتفالات جميلة
2: أعتقد مدة فقط أسبوع. آخر يوم لا فقط آخر يوم أول يوم بالافتتاح تحية كان يوم وباليوم الأخير أيضا هو في بالمسرح يعني ما عداها لا هاي الأيام كلها فقط بالمنتجع وهي عبارة عن ندوات ثقافية ويعني قراءات شعرية وغيرها
3: تقدرون تمشون وتعيشون أجواء جميلة جدا هسا نمشي إحنا الفاصل
2: نمشي الفاصل

0: مستمعينا اللي حب يتصل ويشاركنا ذكرياته، سواء من كان يروح للمدرسة مشي أو يسولف لنا عن تجربته الآن أبناء دا يروحون مشي لو دا يروحون بالسيارات وليش، تقدرون تتصلون على هواتفنا 0783-6-6-6-7 والرقم الآخر
1: كملي.
0: يعني هيا يسوون هيجي والله منال
1: كملي أتي يعني مقرتين كلين سوه.
0: تمام تمام ارجع لك اياها منار، ارجع لك اليوم ريوق عليك منار.
1: انا متراقه الحمد لله
0: وما لي دخل خسرش بشي. الرقم الاخر 0773-6-6-6-7 باعتبار منار يعني تسويها هيك وتغنياني اقرا الارقام. ها انا عرفت ليش، لان صوتي كلش حلو، تحبين المستمعين يكونوا عندهم طاقه ايجابيه من خلال طاقتي وصوتي الجميل يعني وايجابيتي وتفاؤلي. صباح التفاؤل صباح المحبه
1: انت تشوفين يعني.

0: عشت ايدك مصطفى على هذا الفاصل، شفتي تكيديني بس الله سهلها
1: وحايل يا لوني يا مولك.
0: كنتي انت، لا هي كان انت قلتي هيك وصارت هيك، وهسه خلينا نروح لغير فقره.
1: قلتي هيك وصارت هيك
2: للمعلومه الاغنيه المناف.
1: شكرا مصطفى،
0: يعني صار تحالف علي. ما عادي عادي يعني ما يخالف، انا واثقه من روحي. ماكو فرق، منار هم صديقتي واختي.
1: لا تحاولين. ما تتلتم.
0: شوفي بعد انا اذا تجين على الثقه بالنفس، انا اصدر ثقه بالنفس.
1: لا تحاولين،
0: اصدر ثقه بالنفس.
1: المهم لو
0: على طار الثقه بالنفس، خليكم انتوا عندكم ثقه بنفسكم، واللي راجعكم بوري واللي ما محاكيكم واللي زاعلكم واللي ضوجكم مثل منار عادي لا تهتموا.
1: قابلهم أسراء.
0: على طاري الثقة بالنفس الدنيا، يعني فشي كلش حلو. أنت كل ما زادت ثقتك بنفسك قلت زعلاتك. شفتي؟ شوفي حكمي، بس شوفي حكمي. زعلاتك يا لغة. أحبة المستمعين متواصلين وياكم، وأحنا ناخذ فاصل وبعدها نروح لفقرة أخرى.
1: أوكي تمام.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم علوم الأمن السيبراني يقبل هذا القسم الطلبة من خريجي الإعدادية العلمي والأحيائي والتطبيقي بمعدل 60 للدراسة الصباحية و58 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,250,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الكلية تستقبل خريجي الإعدادية من كل الفروع، العلمي، الأحيائي، التطبيقي وحتى الأدبي، بمعدل 55 للدراسة الصباحية و53 للدراسة المسائية، وأيضا يقبل الفنون، إعداد المعلمين، التربية الرياضية، زائد خريجي الإعداديات المهنية الأبطال، بمعدل 57 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية، والقسط السنوي 1,600,000 دينار.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
3: نعم مستمعينا، ويا إسراء أكيد سولفنا قبل قليل بخصوص مهرجان بابل،
4: وسولفنا همين على زميلتنا أزهار،
3: نوجه لها تحية أكيد، نتمنى لها الصحة والسلامة.
4: صحة وسلامة إلى أزهار، طبعا أطيب قلب يعني إنسانة
3: فعلا
4: ما شاء الله،
3: أطيب قلب على وجه الكرة الأرضية وبلا منازع.
4: نوجه تحياتنا ونقول لي صحة وعافية. والآن إلى خبر آخر، وإحنا سولفنا على المهرجان، وش عندك أخبار عن المهرجان؟
3: وأول أخبارنا يا إسراء، جامعة المستقبل راعي ذهبي لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، حيث تشارك جامعة المستقبل بصفة راعي ذهبي بالدورة 13 من مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية المقام بمدينة بابل الأثرية وتحت شعار كلنا بابليون، وبحضور نخبة من الفنانين والمثقفين العراقيين والعرب والأجانب. هذا المهرجان يستمر حتى 16 من تشرين الأول الجاري، متضمنا مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، أبرزها المعرض الدولي للكتاب والمعرض التشكيلي والقراءات الشعرية والندوات الثقافية، إلى جانب العروض الفنية والموسيقية والمسرحية. وتأتي رعاية جامعة المستقبل للمهرجان تأكيدا لحرصها على دعم الثقافة والفنون والإسهام في تعزيز الحضور الثقافي والحضاري لمحافظة بابل والعراق وترسيخ مكانة المدينة بوصفها منارة للإرث الحضاري والإبداع الثقافي.

والخبر الآخر من أخبار جامعة المستقبل. رئيس جامعة المستقبل يبحث تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية في إسبانيا. عقد رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قيادات أكاديمية ومسؤولين دوليين على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الجامعات الأورومتوسطية المقامة في جامعة برشلونة بإسبانيا. وشملت اللقاءات رؤساء وممثلي مؤسسات أكاديمية ودولية، منهم رئيس جامعة برشلونة ومسؤولون في اتحاد الجامعات الأورومتوسطية والمفوضية الأوروبية. وبحثت اللقاءات في سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات وتوسيع فرص التنقل الأكاديمي للطلبة والباحثين، بما يسهم في توزيع شراكات جامعة المستقبل الدولية وتعزيز حضورها في الأوساط الأكاديمية العالمية.

0: وعودة مرة أخرى مستمعينا وحبايبنا وهذا هذه الساعات
1: وإذاعة جامعة النهار الجميل. ليش نهار جميل ويوم جميل؟ الشمس
0: شوية
1: راحت
0: واضح إسراء ما يصير
1: لا لا لا أنا ما دا أحكي عني دا أقول الشمس راحت خلصنا منها
0: أوكي
1: أي خلصنا من الشمس وصار الجو حلو
0: يخلص من الشمس هاي نعمة رب العالمين شلون الواحد يخلص منها
1: ترى بتموز يعني
0: نعمة
1: نعمة تموز شايفة العمال من يطلعون على باب الله والتاكسي إذا نعمة. التبريد عاطل أوكي هاي النعمة توصل إلى مرحلة انهار الناس من هاي الحرارة
0: نعمة
1: نعم الحمد لله والشكر على هاي النعمة بس الشتاء أحلى وكشخته وملابسه وكل أموره أحلى
0: أوكي ما يخالف
1: هسا نروح الفقرة أخرى
0: تمام هسا نروح إلى فقرة الأبراج وحظك لهذا اليوم ونبديها وياك يا إسراء
1: خلينا نسمع فاصل جميل قبل ما نبدي
0: برج الحمل
1: ناخذ
0: لا
1: فاصل.
0: قبل الفاصل خلينا نقرا
1: احنا شو المخرج ده يحكي بالتليفون جانا اتصال
0: نعم اسراء خلينا نحكي مواليد برج الحمل أكيد يقول ممكن تنحط بمهمه مو مختصاصك
1: اليوم مقاطعة شقاطعة عشان اتصال هاتفي بس ليش فرحان حيل
0: بسيطه ورا ورا الاتصال
1: بسيطه بالطلعه الو صباح الخير
2: الو صباح الخير صباح المبارك ان شاء الله عليكم ست أسراء وست منار إن شاء الله يا رب صحة وعافية
1: على الجناب
2: وإن شاء الله يا ربي حديقة من الورود إلك ست أسراء
1: فديت
2: وإن شاء الله يا ربي
0: هاي شنو
2: الحارقة لست منار
1: الله أحلى اتصال ينصر دينك وأخيرا أحد برد قلبي
0: لا علي شو برد قلبي شو والله أحلى دعوة
1: إي شمس حارقة هيك لقيت صاير هيك
2: الحارقة لأن هي تحب الشمس فنتمنى لها إن شاء الله جو حار وإن شاء الله يا ربي
1: إي والله خليت الشمس
2: تحمس بالصحة والعافية
0: ها هي أحبها والله عبالك مضوج
1: والله مسوية تحالف عليها هي والمخرج من الصبح للسي شفت علي
2: ليش لا لا ما كنت تحالف عليك
0: محاولات إسراء في كسب الحلفاء
1: أي الحلفاء ليش عاد مو حلفاء شوف مستمعنا طاني ورد
2: مؤلف احنا دا صاروا تحالف عليك نصير احنا المستمعين نصير كل احنا وياك
1: يمن فديت أنا عمدو شكر الله نصرني وشنو بآخر اتصال تسلم يعني هو احنا كنا تونا دا نروح لغير فقرة واجهت اتصال جميل علي خليني سألك انت كنت قبل هم من جماعة اللي تروح للمدرسة مشي
2: اي والله معاناة والله من سمعت يعني البرنامج مالتي وصدق يعني رجعتوني لل 98
1: زين هي كانت حلوه ولا مو حلوه
0: والله حلوه كانت ذاك
2: حلوه كلش حلوه والله كانوا ينطونا يعني انا كنت ب 98 انا كنت بال يعني قبلها 96 اي 96 انا كنت بالاول متوسط بيتنا يم جامعه بابل واروح امشي النادر لمحمد سليمان
1: اوه كنت مسافه بعيده بس والله كانت الناس تروح وتمشي
2: يعني والله نطلع منك هيك اكو عندنا منك على الروائي ونطلع نمشي ماكو فلوس كانت قبل يعطونا ربع دينار
0: كان كانت اكو علي
1: نروح مشي بس المهم بربع نشتري نستله
2: لا رح لا لا مو نستله اكو هذا يبيعون حمص بكياس هاي شلون نسمع
1: توتو همين
2: نشتري حمص ونجي نقرطبيه من هنا لما نوصل للبيت
1: بس كانت صداقات حلوه واجواء جميله والجمال كلها تروح مشي وترجع مشي
2: انت لا تنسين الوضع كان يعني زين وامان هاي اول شغله هسه الوضع اختلف
1: رجع الامان بس بعدها الناس تعودت هسه الاطفال الدزل الاهل يقول لك تعبت
2: مو امان انا من ناحيه الامان مو امان مثلا كشي يعني لا سمح الله لا بس الامان انت مثلا هسه تمشين اول السيارات كانت قليله
1: نعم
2: يعني احنا نروح للمتوسطه ونرجع لو تلاقيك اربع سيارات لو ما تلاقي
1: زين علي صح. تتوقع مثلا الاهل احنا كنا نروح مشي ونحس بمعاناته فنحب ندلل ولدنا واولادنا فندزهم كل سيارات يعني كانه دا نعوض نفسنا
2: والله دكتوره دي انا دايلهم ولدي والله يعني نفسك تسعاني بيتي بالاكرمين وكلكم تندلوا الاكرمين انا بيتي بالاكرمين بصف مدرسه الاكرمين الله شاهد يعني مسافه من هنا مخليلهم خطوط ما يقبلون يروحن
1: طبعا هو احنا يمكن بدنا نعوض اولادنا باللي احنا افتقدناه
2: اقول لهم والله يعني لو بقتكم هذا الخير وهذا الدلال وهاي الفلوس وهاي الانترنت وهاي الموبايلات والله احنا هسه واحدنا مو بس دكتوره رايح للبرو
0: طيب علي يعني تعتقد انه هذا الدلال ممكن يخلق من عندهم اشخاص يعني
1: قادرين
0: يعني ولكن ممكن انه المسؤول شعور المسؤوليه يكون عندهم اقل من شعورنا بالمسؤوليه
2: صح أكيد لأن تكون الجانب الاعتماد أكثر
1: فعلا دلالنا لهم خلى شويه هم يعني المسؤوليه تقل عندهم.
2: جانب الاعتماد، جانب الاعتماد، لان هو يقول لك انا بالنسبه لي ايش اقول له، يقول لي صار، شو اقول له، يقول لي صار. ليش؟ انا اريد، انا اريد شيء من عنده، اريد يتفوق، اريد ينجح، اريد يكون قدوه قدام الناس، اريد يرفع راسي قدام الناس، فانا اوفر له اللي يريده. بس هو بالمقابل يقول انا بالنسبه لي اذا ما مثلا اقول له سوي فلان شغله سوي لي اياها، مضطر يسويها.
1: نعم فعلا. اذا نرجعنا شويه بالذكريات، كنا نرجع مشي ورغم هذا ما نقول تعبانين، وغسلنا نحط كتبنا، نغسل البدن، ناكل وبعد أيوة كتبنا، هسه يرجعون ما فيهم حي، راسهم ينامون.
2: شنو نقول تعبانين؟ نذب الكتب وقبل نطارد نروح نلعب طوبه لو شيء، بس حتى ما كانت في شيء كنت حاضر الست.
1: يعني هي كانت هواي اكو اختلاف بين الامس
2: والله واليوم. والله اختلاف يعني هواي. انا كنت خبل يعني اتذكر اجي اطب للبيت اخلي الجلطه مالته واطلع لانت حاضري كلهم بالمدرسه، مكمل كتابتي بالمدرسه، كل شيء بالمدرسه، يعني انا صاحب الدرس. هسه يجون خطيه عندي لنا صف خامس ابتدائي، يعني خلينا بهاي الدوليه يحلن بالثنتين الظهر.
1: اي نعم المدارس الدوليه تحل
2: اي بالثنتين، والله العظيم يجي انا من الثنتين لما ورا الاذان أمهم خطية تقربيهم.
0: مو هي علي يعني هي حتى المناهج كلها تغيرت، يعني لا تنسى أنه
2: غيرت. وهاي أنا أقول
0: بس على وقتنا
2: الله، الله ينطي الصحة والعافية. نعم. يعني النسائنا كلهن، ما أقول وجه
0: فعلا جميل. فعلا أيوة. والله فعلا يعني الطاقة والله والله
2: الله يطيهن الصحة والعافية، لأن إحنا طالعين ومعتمدين على الله عليهن وعايفين كل الظالم بروسهن.
1: احنا نشكرك علي على هاي التحيه. فعلا الامهات يعني بين مسؤوليات أيوة البيت الله. واللي اصلا هم عدا دوام وتقعد تدرس ابنائها
2: أيوة وبناتها يعني كل كلها. حتى انت هسه انت واحده من الناس ترجعين واحده من دوامك تشتري شيء، تعال شنطك شنو التحاضير، وان شاء الله يا ربي نتمنى الصحه والعافيه لكم ولعوائلكم
1: ولكم
2: ولكل المستمعين، وان شاء الله يا رب نجاح دائم.
0: شكرا ان شاء الله يا علي جنابي. يا علي. شكرا لك، شكرا لاتصالك.
2: الله يحفظكم. الله
0: حياك الله، يا هلا بك.
1: طبعا فعلا من الجميل انه احنا نشوف الرجال يوجهون تحيه للامهات، ما ننساهم هم الاساس في نجاح. احنا ما نقول دور الاب قليل، لكن الام تقعد تدرس وشخذت وتحاضيرك وتشوف الخبصه بالبيت مال اجواء الدراسه. شكرا لمتصلنا، ونروح مره اخرى لفقرتنا الابراج.
0: وأكيد يا أسراء نبديها ويا مواليد برج الحمل.
1: رجاء من تقولين بشوي أول برج أحلى برج، رجاء ننطي حقه.
0: أوكي بس هاي تقلتيها ماكو
1: على فكرة عيدة. يوم الأربعاء يذكروك يعني برج الكيوتيين.
0: طبعا يذكروني. هاي تركتها بصمة،
1: قالوا بهذلتي للأسد كيوت مش هسور شعر،
0: ما يخالف المهم بصمة تركتها.
1: بس احنا كافي بدون الأبراج ببرج الجميل الحمل.
0: يلا أوكي تمام. ممكن تحط نفسك بمهمة مو من اختصاصك.
1: اي عادي قادر على كل شيء
0: طبعا، ما بين العصا والقشرها وين يروح.
1: شوف قادر رجل الخارق، المرأة الخارقة فرج الحمل.
0: يقول بس لا تعتبرها عبء، ممكن أو يمكن تكتشف بهذا الموضوع قدرة جديدة عندك.
1: شيء جميل يعني أنت إذا تروح بغير اختصاصك هم ممكن تكتشف شيء جديد عندك. جميل جدا. روحي عاطفيا.
0: صدفة أو حديث عابر ممكن يخليك تشوف شخص تعرفه من زمان بنظرة مختلفة.
1: جميل تعود الذكريات. انت ولد اسولف على المدرسه، معقول حلاقي احد من ايام المدرسه؟
0: لا لا دباعي بيها يعني همز ولمز
1: اي وتتغير النظره والامور.
0: اي نروح لمواليد برج الثور.
1: مواليد برج الثور يقول مهنيا

0: والآن نروح لمواليد برج الجوزاء. يا جوزاء، عندك فرصة تقنع الآخرين بفكرة، خصوصا إذا تعرف تعرضها بطريقة مختصرة وواضحة.
1: يمكن غيث طلع جوزاء اتصل وقال منار دائما يتلاقى. أنا قلت له تحكي على الجوزاء،
0: ما أعرف، لا
1: مزاجيين
0: أنا مو يعني مو أذمهم، بس هم برج مزاجين. عاطفيا يا مواليد برج الجوزاء، مو كل اختلاف لازم ينتهي باتفاق، مرات تقدر تحافظ على العلاقة حتى لو ما اتفقتوا. هو ملك بهاي السالفة، يعني قلنا
1: تغيير
0: مزاجين.
1: مزاج. أما مواليد برج السرطان يقولها مهنيا، يمكن تبدي فكرة إذا مكانك الحالي يناسب طموحك، لو كان الوقت تتجه لشيء مختلف. يعني أنت شوف أفكارك، وأكيد أفكارك مع طموحك إن شاء الله متناسبة. عاطفيا، موقف بسيط من شخص قريب ممكن يوضح لك اهتمامه أكثر من حكي طويل. أي والله مواقف أحلى.

0: أنا أريد السبع مليارات، ما أريد الناس.
1: لا لا، هو يقول كارثة وعايش بيها. أوكي يلا يا الكارثة.
0: لا لا، بقى سبع مليارات.
1: والله أني سمعت كارثة. شوفي لنا يا
0: حتى إذا كارثة بيها سبع مليارات هم أقبل.
1: زين يا الكارثة.
0: فلوس.
1: شوف أمشي الماني. زين، برج المشسور شعره
0: الكيوتين، الدولة الأسود، الملوك فدواتهم. اسمع الصوت، سمع عزف هيك تحسي.
1: شو الخوف هذا؟ شو الرعب ترى يعني؟
0: كمان تقولين هيك يعني؟
1: شوفينا هذا البرج خوفنا شنو؟
0: فدواتهم مواليد برج الأسد، يا أسود عندكم مهارة تستحق تنشاف أكثر، فلا تبقون تنتظرون أحد يكتشفها من نفسه.
1: ما حد حيكتشفك حبيبتي ترى، ما حد حيكتشفك.
0: هي شنو المهارة؟
1: عندك مهارة قوليها.
0: احنا أكثر ناس نسولف يعني، ما تقدك شيء مضمون. عاطفيا يا مواليد برج الأسد، لا تخلي انشغالك بإثبات نفسك ينسيك تهتم بمشاعر الشخص اللي يهمك.
1: شفتي شوية يعني تظلين بس من شغلة بنفسك يعني، وتهملين مشاعر قدامك.
0: ها أي هسه يا الله فتهمتي.
1: روح للعذراء بعد ما شفنا التواضع مال برج الكيوتيين الأسد.
0: عذراهم كيوتين.
1: أي مريومة تحياتنا إلها. مهنيا يمكن تلاحظ مشكلة صغيرة ما حد منتبه إلها، عادية بس تحليل وتركيز
0: ملاحظات ما حد يلحقهم،
1: وتكون أنت السبب بحلها وتسهيل الشغل على البقية. يلا اكتشفينا مشكلة وحلينا إياها. عاطفيا مو كل شيء يحتاج حسابات وتحليل، خلي مجال للمفاجآت واللحظات العفوية. يعني يصدق حياتهم بس تحليل؟
0: أي هم دائما برجهم دائما يقول أنه يهتمون بالتفاصيل
1: الله يعين
0: المواقف.

0: ونروح وياكم الآن مستمعينا إلى مواليد برج الميزان. يا جماعة الميزان تحياتنا طبعا لزميلنا محمد زيدان وأسامة العابدي أيضا. مهنيا يا مواليد برج الميزان، تعاونوا يا شخص عنده خبرة مختلفة عنك ممكن يفتح لك باب ما كان ببالك. عاطفيا الانسجام بالسوالف واحدة ما يكفي يا مواليد برج الميزان، ليش بس تقضوها سوالف؟ المهم تعرفون إذا أهدافكم بالحياة متقاربة لو لا.
1: عادي خلصوها هدايا حلوة.
0: مواقف
1: هدايا.
0: مو سوالف.
1: لما تيجون هدايا؟
0: مواقف مو سوالف.
1: أما مواليد برج العقرب، ونقول تحياتنا لعقربنا ودير البرامج. اليوم يجي يوم يفصلني. نقول لي مواليد برج العقرب، مهنيا فكرة قديمة أو موضوع مأجلة من فترة يستحق ترجع له، يمكن هالمرة الظروف تصير أنسب. شوف الأمور عدلة. عاطفيا لا تحاسب شخص جديد على أخطاء شخص من الماضي، كل إنسان إلى فرصته حتى يثبت نفسه. بين يشيل بقلبه وحمل يعني على غيره.
0: حيدر تحياتنا لك، ولكن برجك يبدو أنه ملغم اليوم.
1: أنا أدري شنو السالفة بها، إن السالفة

0: ونروح الآن إلى مواليد برج القوس. يا قوس، يمكن تفكر تتعلم مهارة جديدة أو تطور شغلك بطريقة تزيد فرصك بالمستقبل، يعني راح يغير اختصاصه. عاطفيا يا مواليد، يا مواليد شنو؟ يا مواليد برج القوس، مو شرط تحبون نفس الأشياء حتى تنجح العلاقة، المهم كل واحد يحترم اهتمامات الثاني، عادي كل واحد يروح بطريقة، يعني
1: فصلة خربتهم. ومن مواليد برج القوس إلى الجدي، وتحياتنا لدي مدير إذاعة زيت الشوكة، ونقول مهنيا
0: تحياتنا له.
1: مو مطلوب منك تسوي كل شيء وحدك، توزع المسؤوليات ممكن يختصر عليك وقت وجهد،
0: بس أنا مو
1: منهم. موضوع المكافآت أنا أوزع. عاطفيا نقول له رسالة بسيطة،
0: أنا لا تطيني جهد يعني.
1: فديتي اقعدي عن مية هالأمور.
0: لا لا لا تطيني جهد، شكرا أستاذ زيد، تحملهم أنت
1: مسؤوليات ما أريد، إحنا بس إذا ممكن يعني مسؤولية صرف الرواتب زيادة أريدها. عاطفيا رسالة بسيطة أو سؤال عن الحال بوقته ممكن يكون أثره أكبر من هدية غالية.
0: أكو هدية بالموضوع؟ أكو هدايا؟ هاي حولوها للمهني هاي الهدايا.
1: هدية وغالية يعني، لا شوي أحلى.
0: مو دقولش حاولوها للمهني هذه حتى تجينا جزء منها.
1: حلو، روحي لنا للدلو. أكو ناس يعني بالدلو، منو منو وش اسمه؟
0: بالدلو إذا ما تريدين يعني مواليد منو؟
1: منو؟ عندنا هنا
0: مصطفى القزويني وزيكو أكيد.
1: ها مصطفى القزويني، ها مصطفى
0: طريقة جديدة يا مواليد برج الدلو بالشغل أو فكرة مرتبطة بالتكنولوجيا ممكن تستحق التجربة بدل ما تبقى مجرد اقتراح.
1: يعني
0: ما أدري مصطفى، أنا أحسك هكر من أول يوم اشتغلنا هنا نبي،
1: يعني كافي اقتراحات
0: دائما، يعني والله دائما يقول برجهم أنه أكو أفكار عندهم مختلفة.
1: شوف عاطفيا شو يقول لك،
0: لا تقيس مشاعر الناس على طريقتك انت.
1: شوف يعني احنا مرات نحبك نجاكرك،
0: مو الكل يعرف يعبر بنفس الاسلوب.
1: الله، نروح الى الحوت حتى نختمها ونقول مهنيا عندك قابليه مهنيا عندك قابلية تحول فكرة إبداعية إلى مشروع عملي بشرط تبدي بخطوة واقعية. عاطفيا يا حوت، مو ضروري تتفقون على كل شيء حتى تكون علاقتكم ناجحة، الاحترام والتفاهم أهم من التشابه بكل التفاصيل، وإذا ما اتفقتوا كل من بدربه.
0: طبعا يا أسراء أكيد هي هذه مو أمور حقيقية ولكن هي للترفيه الأبراج.
1: أكيد.

0: اذا محب اليوم لو يجيكم لو يجينا خطار
1: شنو ضلينا ساكتين وحكينا نفس الوقت. اذا شنو
0: وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم مستمعينا، نتمنى لكم يوم ممتع برفقه برامجنا ورفقه اذاعتنا اذاعه جامعه المستقبل.
1: اكيد نتمنى يكون اليوم كان جميل، والموضوع يعني اللي سمعوه رجعوه لذكريات سابقه ويشوفون اليوم شنو اللي يقدموا لابنائهم من دلال واهتمام. يا رب نكون يوم جميل
0: آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب هاي الرفقة الجميلة.
0: إذن يا سراب الختام نقولهم لمستمعينا تقبلوا أطيب التحيات من كان وياكم بيا لإعداد والتقديم منار العامري وزميلتي المبدع المتألقة إسراء الخفاجي، وأيضا خلف المكسر وعلى الهواء مباشرة المبدع دوما مصطفى القزويني. في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
3: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم المحاسبة. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الحاسوب. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60. مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني،
4: يلا نكمل الأغاني.
3: مستقبل FM، صباحكم خير.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم إدارة التسويق، نوع الدراسة صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55، مدخلات القبول إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات ميكانيك القوى، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم المالية والمصرفية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات البناء والإنشاءات. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، تطبيقي، الصناعة. أقسام: البناء والرسم الهندسي والمساحة. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
3: صحتك تهمك؟ تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم اكثر عن الامراض اسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء، لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامجكم شلون الصحة، البرنامج اللي نحاول من خلاله نقرب المعلومة الطبية من المواطن ونناقش القضايا الصحية بطريقة واضحة وبعيدة عن التعقيد. حلقتنا اليوم راح تكون عن عضو يمكن الإنسان يتعود على نعمة وجوده لدرجة ما ينتبه لقيمته إلا إذا صار به خلل، العين. العين مو مجرد وسيلة نشوف بها الأشياء من حولنا، وإنما منظومة دقيقة جدا، وأي تغيير بسيط بها ممكن تكون وراء أسباب متعددة، بعضها بسيط وبعضها يحتاج إلى تدخل طبي سريع. ولهذا اليوم راح نحاول نبتعد عن المعلومات التقليدية اللي سمعناها أكثر من مرة، ونركز على الإشارات اللي لازم المواطن ينتبه لها، والأخطاء اللي ممكن يرتكبها من دون ما يعرف خطورتها، ومتى تكون مشكلة العين حالة تستوجب مراجعة الطبيب بشكل عاجل. ولهذا يسعدنا اليوم أن أرحب بضيفنا طبيب العيون الدكتور حيدر محمد المعموري. دكتور حيدر، أهلا وسهلا بك ببرنامج شلون الصحة.
1: حبيبي أستاذ دوي، أهلا وسهلا بك، صباح الخير عليك وعلي كل المستمعين للإذاعة، إن شاء الله أتمنى لهم صحة دائمة.
0: حياك الله دكتور، نورتنا.
1: الله يسلمك.
0: دكتور حيدر، خلينا نبدأ من نقطة يمكن كثير من الناس إنهم ما ينتبهوا لها. إذا واحد لاحظ أنه إحدى عيونه صارت أضعف من الثانية، بس العين الثانية بعدها تشوف بصورة طبيعية، ممكن هذا الشيء يخليه ما ينتبه للمشكلة؟
1: طبعا هواي نواجه هيك حالة إحنا بالذات عند الأطفال.
0: نعم.
1: طفل اللي يشوف زين وماشي أموره، فأهله يتوقعون أنه اثنين عيونه زينات.
0: جميل.
1: بس من نفحصه من نشوفه من يراجعنا نتنبه أنه واحدة من العيون ما تشوف زين. كل الناس بصورة عامة لازم ينتبه لعيون اثنيناتين، مهم هذا الشيء، لان احيانا المرض يبدا بإحدى العيون وبعدين ينتقل للعين الثانيه.
0: يعني ممكن الانسان يكون عنده تغيير حقيقي بالرؤيه، لكن العين الثانيه تعوض عنها وما يشعر احيانا انه اكون يعني مشكله فعليه.
1: شيء جدا طبيعي، بالذات الناس اللي ما يسوقون، اللي هم مثلا شغلهم بالبيت، اللي شغلهم ما يتطلب يعني رؤيه جيده، يعني اللي يعني هاي الاشياء بالذات كبار السن ايضا يتعرضون لهيك مواضيع.
0: نعم.
1: فهذا الموضوع مهم جدا يعني.
0: دكتور، مرات الشخص يشوف نقاط او خيوط سوداء تتحرك يعني قدام عينه، البعض يعتبرها هذا شيء طبيعي وما يهتم له. شو وقت نقول هذا الشيء ممكن يكون بسيط، وشو وقت لازم المواطن او يراجع طبيب بشكل عاجل؟
1: طبعا هاي احنا بالطب العيون نسميها الذباب الطائره الحاله.
0: نعم.
1: هي الحاله شائعه عند الناس، هواي ناس عندهم من هاي الحاله. مو دائما هي حاله خطره. يمتى تحسها حالة خطرة؟ أكو بعض الاستدعاءات إنه تحتاج تراجع طبيب عيون عليها. أولاً إذا بدأت عندك بصورة مفاجئة وبصورة شديدة، يعني فجأة صار عندك كثير من الظلال والخيالات قدام عينك، هاي لازم تراجع بيها.
0: نعم.
1: إذا عندك فلاشات صارت، فلاشات ويا هاي الذبابة الطائرة متكررة، هاي الفلاشات لازم تراجع عليها، شوفك طبيب. إذا صار عندك يعني جزء من الرؤية، مساحة البصرية مالتك طراح منها جزء وكأنما بردة صارت على قدام عينك، او غوشت عينك بصوره عامه، يعني عندك ضعف بالرؤيه صار بصوره عامه، هنا لازم تراجع طبيب عيون. واكيد اذا اكو الم او حمار وياها ايضا لازم تراجع.
0: طبعا هاي الحاله مو فقط مره واحده، لازم تكون متكرره، صحيح؟
1: طبعا طبعا.
0: اذا شخص صار عنده فقدان مفاجئ او شديد بالنظر،
1: نعم،
0: شنو التصرف الصحيح اللي لازم يسويه مباشره، وهل الانتظار اليوم الثاني ممكن يأثر على فرصة العلاج؟
1: نعم، بعض الحالات اللي يصير بها فقدان شديد ومباشر وسريع للرؤية، طبعا هاي الحالة اللي يسويها مباشرة انه يراجع اقرب طبيب عيون علي يفحص عينه. شنو اللي راح تأثر اذا تأخر؟ طبعا اذا اكو بعض الحالات اذا راح بها مثلا انفصال الشبكية، مثلا تجلط مثلا جلطة العصب البصري او جلطة الشريان الشبكية، هاي الاحياء حالات تحتاج احيانا علاج يعني مبكر. اي فيحتاج يراجع طبيب اقرب ما يمكن على مود يشيك العين مالته ويفحص شو شنو المشكله. يعني
0: هاي نقطه مهمه جدا للمواطن، لان احيانا الانسان ينتظر انه على اساس انه المشكله ممكن تتحسن وحدها. احنا دائما
1: طبعا يعني اكيد
0: اليوم مشيها باشر وان شاء الله تصير الامور زينه، بينما بعض الحالات الوقت بها يكون يعني عامل مهم جدا.
1: نعم نعم.
0: دكتور، نيجي الى عاده منتشره، يعني
1: نعم،
0: تصير عين الشخص حمراء ويروح للصيدلية يشتري قطرة من نفسه
1: مع شيشة

0: يرتاحون عليها.
1: نعم.
0: تقلل عندهم الأعراض. بس هي تأثيرها الجانبي على المستوى البعيد كبير جدا. ممكن تسبب ماء أسود وهذه. فإحنا حقيقة يعني نصيحتنا للناس أولا وأيضا نصيحتنا لزملائنا الصيادلة أو غيرهم إنه لا تصرف علاج أنت ما تعرف شنو تأثيره على العين، لأن هذا بصر واللي يروح من عنده ما راح يرجع.
1: صح.
0: فإحنا نصيحتنا لهم إذا شفت الشغلة بسيطة انطي أي قطرة مرطبة وقل له راجع أقرب طبيب عيون بأقرب وقت. وإذا لا والله تشوف الشغلة شديدة وصعبة قل له راجع طبيب عيون، والأفضل يعني هو هذا. وأكو بالاستشاريات موجودين إحنا وبصورة مجانية نقدر نعم. نفحصك ويوميا موجودين
1: نعم.
0: وموجودة بأكثر مستشفى بالحلة، أكثر من مستشفى بها أطباء عيون يقعدون الصبح تقدر تروح لهم إذا ما تقدر تراجع طبيب العصر على العيادة الخاصة.
1: زين دكتور، استخدام القطرات بشكل مستمر ممكن يخلي المشكلة أنه تستمر أو حتى ممكن تسبب
0: نعم.
1: مضاعفات؟
0: نعم، بعض القطرات مثل ما نوهت قبل شوية، بعض القطرات استخدامها مثلا تستخدم لأول مرة مثلا لغرض الحساسية أو كذا يعني، لكن بالاستمرار راح تأثر إلى تأثيرات جانبية. مثلا ارتفاع ضغط العين راح بعض القطرات تسبب ارتفاع ضغط العين، وأحيانا هذا ضغط العين ما راح يتوقف حتى بعد إيقاف القطرات. بعض المرضى استخدموا القطرات اللي هي الاستيرويدات، استخدموها لفترة معينة، صعد ضغط العينهم، هم يدرون طبعا صعد ضغط عينهم، تأثر على العصب مالتهم. بعدين من إجوانا صار عندهم اللي داء الزرقاء يصحوا للجلوكوما أو داء الزرقاء أو المي الأسود. بعدين حتى من يتوقف العلاج ما راح يبقى الضغط صاعد، يحتاج عملية المريض هذا أنا بدنا ننقذ العصب مالته. فهاي مشكلة حقيقة.
1: زين دكتور، إذا شخص عنده مثلا عرض معين أو حالة مرضية ممكن أنه الدكتور وصف له هاي القطرة، بعد فترة بقت يم القطرة وموجودة، أو هو يعني بقى اسم من القطرة حافظة، شخص ثاني نفس الأعراض سولف له كذا قال له هاي القطرة
0: بني.
1: شنو رأيك بهذا الموضوع؟
0: حقيقة أعراض العيون هي أعراض كثيرة وكثير من الأمراض تشارك بالأعراض. نعم، مثلا عندك مريض عنده حساسية، ومريض عنده التهاب فيروسي، ومريض عنده ارتفاع بضغط العين. هذول ممكن تلاقيهم يشرعتهم احمرار بالعين. فممكن أنت حضرتك يصير عندك احمرار عين بسبب حساسية أو جفاف.
1: نعم.
0: بس أنا يصير عندي احمرار عين بسبب ارتفاع ضغط العين. فدش أنت تنطيني القطرة اللي تفادتك ما راح تفيدني أكيد يعني. فلازم يعني قلت لك نرجع نفس الكلام، لازم يكشف عليها طبيب العيون بالذات إذا الحالة مزمنة ومتكررة.
1: إذن هاي رسالة واضحة أنه مو كل قطرة تنفع لكل عين، وحتى الأعراض المشابهة ممكن تكون أسبابها مختلفة.
0: أحسنت.
1: دكتور، أكو شخص يغير نظره وأول شيء يسوي يروح المحل نظارات ويغير القياس، خصوصا جماعة مثلا العدة فد نظارات يعني مو اللي نعم. ما عدا أصلا نظارة
0: نعم.
1: ممكن تكون يعني شو وقت تكون النظارة كافية ولا ممكن أنه لازم قبلها نعم. يكون أكو فحص طبي للعين؟
0: تمام. طبعا هذا سؤال عام، الإجابة تحتمل عدة أوجه. أولا هو هذا الشخص كبير لو صغير في السن، هل هو الشخص يستخدم النظارة للقراءة لو يستخدم النظارة للبعيد؟ زين، هذا الشخص من زمان لابس النظارة لو بالجديد، الدرجة مالته عالية لو قليلة؟ بصورة عامة أنا بدي نجاوب السؤالين عام. إذا أنت عندك نظارة وتلبس نظارة ومستقر عليها أمورك جيدة، فجأة أو تدريجيا خلينا نقول بدأت تغوش عليك، رحت الفاحص البصر، أخواتنا وزملائنا فاحصين البصر، رحت لهم شيكت الفحص، شفت متغير عندك نص درجة درجة وغيرت نظارتك، هاي الحالة ما تحتاج مراجعة طبيب عيون.
1: نعم.
0: ماكو مشكلة. إذا على المستوى البطيء، إذا لا فجأة أنت عندك نزل الشوف عندك، رحت الفحص البصر غير لك النظارة ما تشوف زين، حتى ويا ورا ما غير نظارة هاي لازم تشوف طبيب عيون. بعد منو الشخص اللي هو مقتبل عمره بذات المراهقة اللي هم بدأ يصير عندهم يلبسون النظارات، هذا لازم قبل ما يلبس النظارة أو الأطفال قبل ما يلبس النظارة لازم يشوف الطبيب يفحصه قبل ما يبلش بالنظارة. الشخص اللي يحتاج تبديل النظارة أكثر من مرة خلال سنة، أكثر من مرة أو مرتين خلال سنة واحدة، هذا بالذات الشباب لازم يشيكهم طبيب العيون، لأن أكو حالة يصعولها القرنية المخروطية. هاي تسبب تغير بدرجات العين بصورة مستمرة وسريعة بالذات بالفترة اللي العمر بيها يعني عمر المراهقة اللي هي من 10 إلى 20 سنة. هذول الأشخاص لازم يشوفهم طبيب عيون، لأنه ممكن تكون عندهم حالة يقدر يعالجها طبيب العيون ينقذهم قبل ما يوصلون الحالة لا يمكن يعني علاجه.
1: زين دكتور، كلش قد اللي يلبس نظارة كلش قد لازم ممكن انه يبدل النظارة
0: أو يعني هو
1: درجة النظارة
0: بلي بلي. اللي عنده نظارة سواء كان الكبار السن او الصغار كل 6 أشهر يعيد فحص البصر للتأكد من درجة النظارة، وهذا يعتبر فحص روتيني يعني كل 6 أشهر اذا هو مستقر على نظارته.
1: هل قياس النظر واحدة يكفي حتى نقول انه العين سليمة؟ لو ممكن الإنسان يكون قياس نظرة جيد لكن عنده مشكلة داخل العين ما تظهر بمجرد قياس النظر؟
0: نعم طبعا أحييك على هذا السؤال، سؤال مهم جدا وهذا يواجهنا ويجونا يعني مريض، كثر من المرضى يعتقد أنه عينه سليمة بسبب أنه دي يشوف زين. المشكلة وين؟ بعض الأمراض ما تسبب مباشرة ضعف بالرؤية إلا بعد فترة معينة، مثل ما نوهنا قبل شوية عن ذكرنا داء الزرقاء أو الجلوكوما أو ارتفاع يعني الماء الأسود. هذا المرض يبدي بأخذ المساحة البصرية، يعني ما يأثر على مركز الرؤية مالتك،
1: نعم.
0: يبدي يعني أخذ الساحة البصرية المحيط البعيد عن مركز الرؤية، فالإنسان ما يلاحظه عادة، فهو يعتقد إنه شوفه زين وهو فعلا شوفه زين، بس الساحة البصرية ده تروح من عنده تدريجيا، وهذا عصب يعني أعصاب ده تروح من عنده.
1: نعم.
0: فمن يوصل مرحلة هو يقوم ما يشوف زين، خلاص العصب انتهى بعد. فلا لا، الجواب لا، مو كل مريض شوفه زين معناها عينه سليمة. أي
1: دكتور، خلينا نحكي عن موضوع مهم هو يهم السائقين بشكل خاص.
0: نعم.
1: شخص يشوف بصورة جيدة بالنهار لكن من يسوق بالليل يعاني من تشوش أو صعوبة بالرؤية أو يعني يضايق من أضواء السيارات،
0: نعم.
1: هاي مجرد مشكلة بسيطة لو لا ممكن تكون علامة تحتاج إلى فحص؟
0: بعض المرضى اللي عندهم درجات قليلة من الاستجماتزم أو درجات قليلة من القصر راح يعانون بالرؤية الليلية، أي راح يعانون من الأضوية، فهذول المرضى غالبا يكونون يعني يحتاجون يعني فحص ونظارة، فهم ملاحظين على هذا الشيء بس بالليل تبين عندهم الأعراض. هذول جهة. الجهة الثانية المرضى اللي عندهم بداية الماء الأبيض أو الساد، بعض أنواع الماء الأبيض تسبب مشاكل بالرؤية الليلية،
1: نعم،
0: وتبدي يعني ببساطة تبدي يعني المريض ما يلاحظ عنده مشكلة بالرؤية إلا بالليل، من يسوق بالليل يلاحظ أنه أكو يعني ما يشوف بصورة صحيحة، الأضوية تتطشر بعينه،
1: صح،
0: أكو هالات حول الأضوية مع السيارات، يعاني بالسياقة وبالقيادة. هذول المرضى يفضل ينفحصون على مود يعرفون شنو مشكلتهم ويتابعون الحل مالتها بصورة دورية.
1: زين دكتور، عدم تحول يعني تحمل الضوء أو الشعور بأن الإضاءة العادية أصبحت مزعجة للعين، شو وقت يكون مجرد عرض عابر ولا شو وقت أنه يحتاج إلى تقييم طبي؟
0: يعني كثير من الناس يعانون يعني من الإضاءات، من الإضاءة العالية، بعض الأحيان تكون شغلة بسيطة اللي هي مثلا جفاف، حساسية بسيطة، هذا ممكن يأثر على يعني رؤية الناس للأضوية، يعانون من حساسية يعني من الضوء. هذول الناس يعني مجرد يعني قطرات ترطيب أو يلبسون نظارات شمسية، هذا يعني يعتبر شيء بسيط. لكن بعض الناس فجأة يبدي يتحسس جدا من الضوء فجأة، يعني صورة يعني فجائية يعني خلال أسبوع أو أقل. هذول الناس اللي يعانون فجأة من حساسية للضوء، بالذات إذا الضوء تصاحب بهالات وضبابية أيضا أو صداع، هذول يحتاجون فحص، لأن ممكن يكون عندهم ارتفاع مفاجئ بضغط العين وسبب لهم هاي الحالة.
1: حتى الأطفال دكتور، أطفال مرات يعانون من صعوبة النظر بالشمس، يظل يغمض وهيك ما يشوف بعينه مثلاً، هاي تعتبر تحسس، تعتبر مرض لو لا مجرد فد عرض؟
0: يعني إذا طفل هو متعود على الحياة داخل المنزل واستخدام الموبايل اللي هم غلب للأسف يعني أغلب أطفالنا يعني عندهم هاي الشغلة، فأول ما يطلع أكيد راح يبدي يتحسس من الضوء. إذا هذا الموضوع استمر وياه فترة قليلة أول ما يطلع ومشت الأمور ما يحتاج فحص. أي نعم، بس إذا لا بقى ما يقدر الطفل ما يتحمل الإضاءة البرة ما يقدر، هذا لازم ينفحص، ممكن عنده مشاكل بعينه ما حد كاشف عنها.
1: خلينا ناخذ فاصل ويا زميلنا المخرج ونرجع ويا الدكتور حيدر وتكملة باقي الحلقة.

0: رجعنا وياكم أحبتنا ومستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا وضيفي الدكتور حيدر اختصاص أمراض العيون. دكتور، فرك العيون عادة نشوفه عند الأطفال الكبار، هو ناس يعني يسووها بشكل متكرر من دون ما يفكرون شنو مضارها. هل الفرك المستمر ممكن أنه يأثر على صحة العين؟
1: طبعا هذا سؤال شائع. اكيد طبعا الفرك المستمر والشديد راح ياثر علينا. احنا بدنا نحكي عن فرك بسيط. احنا طبعا يعني ننصح الناس انه اذا عندك عينك بها حكه او بها يعني تحس بها في مشكله، حاول تغسل وجهك بمي بارد، حاول تمسحها بالمنديل او الكلينس، هوش يعني قدر الامكان حاول لا تفركه. الفرك المستمر للعين ممكن يسبب عده مشاكل. اول شيء التهاب العين، ثاني شيء الفرك المستمر والمتكرر بالذات عند الاطفال يسبب فتح حاله سحوله نوهنا عليها قبل شوية، واحدة من أسباب هو القرنية المخروطية، أو حالة أيضا يسبب عندهم مشاكل استجماتزم وتغيرات بسطح القرنية. وأحيانا إذا الفرق شديد بدون اهتمام ممكن يسبب خدش بالقرنية، وهذا مشاكل كثيرة يعني. فإحنا يعني ننصح الناس إن أنت إذا عندك حكة أو شكة بسيطة بعينك حاول تغسل وجهك بمي بارد وأيضا تمسحها بالمنديل، وإذا بقت عندك الحالة وتتكرر عندك حاول تراجع طبيب، ممكن عندك مشكلة تحتاج قطرات يعني.
0: زين، إذا دخل جسم غريب إلى العين أو تعرضت العين لمادة كيميائية، شنو أول إجراء لازم نسويه؟ وشنو الشيء اللي ممنوع يسويه حتى لا يزيد الضرر؟
1: طبعا هذا السؤال مهم جدا، وإحنا يعني خلال إذاعتكم الكريمة نحاول ننوه وننصح ناسنا بهذا الموضوع، لأن هاي الثواني والدقائق ورا ما يدخل شيء غريب داخل الجسم يعني داخل عين الانسان، او خلينا نقول يدخل ماده كيميائيه سواء كان حامضيه او قاعديه داخل عين الانسان، هاي الثواني القليله هي اللي راح تحدد بالاخير وضع العين شنو بالمستقبل.
0: جميل.
1: فاحنا ننصح بالناس اول ما انت تدخل بعينك بالذات المواد الكيميائيه السائله اللي هي الحوامض والقواعد، سواء كان القاصر يعني امهاتنا واخواتنا اللي بالبيت ربات البيوت القواصر والمنظفات، او سواء كان اخواننا اللي مصلحين يدخل بعينهم المواد الكيميائيه البنزين التيزاب مالت البطاريات او غيره، واجهنا هيك امراض هيك مشاكل. هذول الناس اللي يدخل اول ما يدخل عينك نصيحتنا لكم اول ما يدخل عينك هاي الماده الكيميائيه مباشره على اقرب حنفيه وحاول تغسلها بمي مستمر قدر الامكان. عندك مي بطل نظيف استخدم بطل المي البطل يعني المي مال البطل النظيف، ما عندك ما يخالف على اقرب حنفيه تغسل عينك يعني باستمرار على الاقل فد 5 دقائق، بعدين تتوجه مباشره لاقرب طوارئ. لا تنتظر اي طبيب عيون ولا تنتظر اي شيء، ترى توجه لاقرب طوارئ موجوده، راح هم الموجودين هناك راح يغسلوا لك اياها بمواد معقمه ونظيفه لحد ما تقلل تاثير الماده اللي موجوده داخل العين سواء كانت الحامضيه والقاعديه، هاي الماده لحد ما يقل تاثيرها تدريجيا على العين. بعدها ممكن من تستقر الحالة راح نشوفك ممكن طبيب العيون ممكن يقيم حالته ويكتب لك العلاج المناسب، لكن هاي أول ربع ساعة مهمة جدا.
0: دكتور، والمعطرات العطر يعني إذا دخل بالعين
1: العطر
0: كحول يعني.
1: بلي هو هم يعتبر يعني مادة مؤذية على العين، نفس الكلام يعني حاول تغسل عينك بأقرب حنفية إذا راح يعني كمية مناسبة من المي، إذا عندك مثلا قطرات أنت مرطبة تستخدمها بالبيت استخدم القطرة المرطبة، يعني خلي منها كمية كبيرة داخل العين اغسل بها عينك، وإذا راحت المشكلة والأمور استقرت تمام، إذا لا ما راحت المشكلة توجه الأقرب طبيب عيون.
0: نجي إلى موضوع العدسات.
1: نعم.
0: هواي من خواتنا أنه متعودات أنه
1: مشكلة شائعة.
0: مستخدمي العدسات اللاصقة مرات عاملون وياها وكأنما هي شيء اعتيادي، شنو أكثر خطأ تشوفه عندما عند مستخدمي العدسات؟
1: حقيقة احنا هسه مشكلة العدسات اللاصقة يعني مشكلة شائعة جدا بسبب شيوع استخدامها بالفترة الحالية. والعدسات اللاصقة اللي ما يعرف الموضوع، العدسات اللاصقة بها انواع، انواع الاستخدامات الطبية وانواع الاستخدامات التجميلية. واضح؟
0: نعم.
1: فبغض النظر عن نوع الاستخدام تبقى العدسة بها مشاكل على العين. احنا حقيقة كأطباء عيون نخاف من العدسات الطبية اللي يعني العدسات اللي العينية اللي يستخدمونها. نعم. طبعا بغض النظر عن التسمية هي تبقى مؤذية، سواء كان العدسة التجميلية أو العدسة التصحيحية للبصر. شنو مشاكل العدسات؟ العدسات مشاكلها اللي يصير عندنا بعض الأخوات تستخدمها لفترات طويلة بدون يعني إزالة. بعض الأخوات ما تبدل العدسة ورا فترة معينة من الزمن، كل عدسة تعرف إلها وقت معين لازم تتبدل يعني.
0: صح.
1: لأن تتغير المادة الكيميائية مالتها. بعض الأخوات ما يستخدمن السائل المخصص لغسل العدسة. بعض الأخوات ما يغسلن ايدهن او ما ينظفن ايدهن من يحطن العدسه داخل العين، وهاي كلها تحمل مشاكل. الله سبحانه وتعالى خلق القرنيه اللي هي الجامعه الاماميه مال العين بدون اوعيه دمويه، وهذا لغرض الرؤيه، لان الغرض العين البشريه القرنية لو كان بها أوعية دموية ما راح تقدر تشوف. فلذلك القرنية راح تعتمد بالأكسجين، راح تعتمد على سطح العين، يعني تأخذ الأكسجين مباشرة من الهواء، وأيضا تأخذ من الداخل، من داخل العين، من السائل اللي أنت موجود بالداخل العين. فأنت من تجي تخلي العدسة على القرنية وكأنما أنت خنقتها للقرنية، واضح الأمور؟ فما راح تستقبل أكسجين، بالذات هاي العدسات التجميلية الشائعة، يعني المواد مالتها مو مواد يعني مناسبة لهذا
0: الموضوع، خصوصا إذا كانت يعني مو مثلا شركة.
1: نعم موجودة هاي الشركات، يعني لأنه هاي المادة اللي تصنع منها العدسات بيها نفاذية للأكسجين، المواد الأصلية يعني، بينما المواد العادية ما بيها نفاذية للأكسجين أو نفاذيتها قليلة، فهي من تستخدم لفترات طويلة راح تخنق القرنية وراح تسبب مشاكل، إضافة إلى مشاكل أخرى وهي شائعة الالتهابات. يعني أنت هذه العين هي بطبيعتها معقمة وتغسل باستمرار بالدمع، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الموضوع، تغسل باستمرار بالدمع، صح. فأنت من تجي تخلي هاي وكأنما جسم غريب خليته بداخل العين، هذا راح يحمل الميكروبات ويحمل مشاكل كثيرة ممكن تأثر على القرنية، وممكن علاجها يكون صعب جدا يعني، وحتى ممكن تبقى غواشية يعني أو يبقى ضرر مستمر بالرؤية.
0: نجي إلى موضوع مهم وخصوصا متداول فيه، لسه ما شاء الله كل هالناس عندها موبايلات وأجهزة لوحية، موضوع الموبايل والأجهزة الإلكترونية دائما عليها جدل، خلينا نحسمها المواطن. هل الموبايل والكمبيوتر بحد ذاته يسوون أمراض للعين؟ لو لا، المشكلة الأساسية مرتبطة بطريقة الاستخدام والعادات المصاحبة له.
1: لا طبعا الموبايل والكمبيوتر ما يسبب مشكلة للعين بحد ذاته يعني، بس الاستخدام، نوع الاستخدام وطبيعة الاستخدام هو اللي يأثر. مثلا حضرتك تستخدم الموبايل لفترة مثلا باليوم فت ساعة، نص ساعة، ساعتين، بس شنو؟ ربع ساعة وتعوفه يعني، ما تستخدم جرة واحدة مثلا لفترات طويلة. وأكو غيرك مثلا، أني مثلا على سبيل المثال أستخدم 3 ساعات 4 ساعات وأجر جرة واحدة، يعني ساعة ساعتين أني جرة واحدة على الموبايل، استخدامي أكيد راح يكون ضرر أكثر من استخدام حضرتك. مشاكل نوعية الموبايل شنو؟ أول شيء استخدام الموبايل عند الأطفال، استخدام الموبايل عند الأطفال يسبب مشاكل عديدة، أولها عين الطفل تكون في حالة نمو، فاستخدام الموبايل عند الأطفال راح يخلي العين تتطبع وتتعود على الرؤية القريبة، وراح يحفز مشكلة بالعين اللي هي قصر البصر، فيؤدي إلى يعني بالمستقبل باستخدام المتكرر يؤدي إلى قصر بصر عند هذا الطفل، هذا الطفل راح يكون عينه أكثر شيء مركزة على القريب، فبالاستمرارية والاستخدام المتكرر راح يسوي عنده قصر بصر، هاي وحدة. اثنين، استخدام المستمر بصورة عامة للموبايل راح يؤدي إلى جفاف العين، واضح؟ هاي وحدة من المشاكل اللي الشائعة اللي يصير عند العين، إضافة إلى التركيز على القريب يسبب تشنج بعضلة العين لفترات طويلة، يعني التركيز على الموبايل لفترات طويلة راح يسبب تشنج بعضلة العين، وهذا يؤدي إلى صداع وألم داخل العين. فنرجع لسؤالك اللي هو هل استخدام الموبايل يأثر على العين بحد ذاته أو الحاسبة لو نوع الاستخدام؟ لا طبعا نوع الاستخدام.
0: زين دكتور، أني شخص وهو شغلي هذا يعني طلب من عندي أنه أبقى ساعات مستمرة، شنو اللي أسوي؟
1: ممتاز، اللي تقدر تسويه هو أول شيء ما تستخدم الموبايل لفترات طويلة، إذا أنت عندك شغل بالموبايل حاول تحول شغلك إلى حاسبة أو تاب، ضرر الحاسبة والتاب أكثر أقل تأثيرا من الموبايل بسبب كبر الكتابة،
0: نعم.
1: التركيز يكون أقل، نعم. واضح الأمور، فتقدر تستخدمها لفترة أطول. ثاني شغلة، دائما خلي فترات راحة، يعني أنت بحضرتك عندك شغل ساعتين، مكان ما تقعد من الساعتين كلهن على الحاسبة، حاول كل نص ساعة، إحنا عندنا قاعدة ذهبية موجودة بالعيون، نعم. اللي هي 20 20 20،
0: نعم.
1: كل 20 دقيقة حاول تريح 20 ثانية، الفترة المسافة تباوع عليها اللي هي 20 قدم، اللي هي تقريبا 6 متر، يعني ملخص الكلام كل نص ساعة تريح شوية، تأخذ لك بريك كوفي، تأخذ لك فرة وترجع على شغلك.
0: إيش الموضوع؟ شنو يعني دكتور أريد منك بهاي الفقرة تحديدا نخليها رسالة مباشرة للمواطن،
1: نعم.
0: راح أذكر لك حالات وأريد منك تقول لنا أنه ينتظر يراجع قريبا أو يراجع بشكل عاجل،
1: تمام.
0: الحالة الأولى هو ظهور ومضاد ضوئية بشكل مفاجئ،
1: إذا متكررة يراجع قريبا.
0: الحالة الثانية ظهور عدد كبير من النقاط أو الأجسام الطافية بشكل مفاجئ،
1: يراجع قريبا.
0: الحالة الثالثة فقدان مفاجئ للرؤية،
1: يراجع مباشرة.
0: جميل. الحالة الرابعة ألم شديد ومفاجئ في العين،
1: ألم شديد ومفاجئ وما يروح، يراجع مباشرة.
0: الحالة الخامسة احمرار مستمر مع ألم أو ضعف بالرؤية،
1: يراجع قريبا.
0: الحالة السادسة إصابة العين بمادة كيميائية،
1: مباشرة، احنا سولفنا
0: عنها، نعم. الحالة السابعة تغير تدريجي في النظر من دون ألم.
1: يعني يراجع، يعني احنا شنو عندنا خياراتنا؟ خيار الثالث
0: يا اما ينتظر او يراجع قريبا او يراجع بشكل عاجل.
1: نعم يعني يراجع قريبا، ليش ينتظر؟ افضل يراجع.
0: الحالة الثامنة صعوبة متزايدة بالرؤية الليلية.
1: يراجع قريبا.
0: زين دكتور انا اريد اسالك سؤال، شنو الحالات اللي تستوجب يعني بدايه خلي فد موازنه بين حضراتكم وبين المركز فحص البصر اللي هو اهل العوينات؟
1: قصدك فاحصين البصر، اخواننا فاحصين
0: اللي
1: البصر
0: هو
1: واطباء العيون.
0: احسنت. نعم. اللي هو يعني ما اروح للمستشفى
1: بلي بلي سلام.
0: قبلها اروح اول شيء افحص بصرك، دائما يقول لك روح فحص بصرك
1: بلي
0: ما يقول روح الدكتور.
1: تمام. طبعا اكو يعني مس اندرستاندينج او خلينا نقول يعني سوء فهم عند الناس بهذا الموضوع.
0: نعم.
1: هو يعتقد انه طبيب العيون هو اللي راح يفحص بصره، وهذا الشيء مو صحيح. العين تنفحص عن طبيب العيون، يفحص العين كعين كجزء بشري.
0: نعم.
1: نسيجي.
0: نعم.
1: يفحص اجزاء العين وتركيبتها ووضعها، بس البصر كبصر او ك يعني كرؤيه يفحصها فاحص البصر. هذه اللي هي لها اجهزه خاصه ونظام خاص. ففحص البصر هو فحص وفحص العين هو فحص اخر. سؤالك كان انه احنا شنو السؤال يعني انه يمتل
0: انا هسه ايش وقت اروح يعني فحص بصر او
1: تمام.
0: اروح طبيب؟
1: تمام. انت اذا
0: وشو الفرق بيناتكم؟
1: تمام احنا هسه سولفنا احنا الجانيد. فاحص البصر هو الشخص اللي يفحص نظرك رؤيتك ويحدد اذا انت تحتاج النظاره او ما تحتاجها، وايضا باستشاره طبيب عيون بس يحدد الدرجات اللي يحتاجها المريض كنظاره، وايضا يحول المريض طبيب العيون اذا لقى عنده مشكله ما تنحل.
0: نعم.
1: الطبيب هو اللي راح يفحص العين كعين. يمتى احنا نحتاج نشوف الطبيب ويمتى نحتاج نشوف
0: جميل.
1: فاحص البصر. اذا انت عندك نظاره او بدا يصير تحتاج بديت تحتاج نظاره، يعني اذا شافك اكيد راح تروح تتوجه لفاحص البصر اولا. راح يشوفك فاحص البصر. اذا انت عندك نظاره ودرجتك تقريبا متشابهه او تغيرت بصوره بسيطه، ما يحتاج تروح الطبيب العيون، مجرد يشيكك فاحص البصر، يشيك تاكد من نظارتك، تاكد من ان شوفك ويا النظاره جيد، تستلم نظارتك وهذا هو ماكو مشكله.
0: احنا نشوف اجهزه جديده حديثه نازله لفحص البصر انه يعني الكترونيه قبل مباشره يحدد لك المشكله.
1: نعم.
0: ما اعرف الدرجه.
1: نعم.
0: ما اعرف اللي دايز.
1: نعم. هذا الجهاز يصحون للاوتو ريفراكتر اللي هو شنو؟ هذا الجهاز باشعه موجات يعني انفراريد قاعدك انت على الجهاز تباوع على عدسه معينه، هذا الجهاز راح يقرا الاخطاء الانكساريه اللي موجوده بالعين. يعني حضرتك من تقعد تباوع بهذا الجهاز راح يشوف هذا الجهاز انت هل عندك يعني قصر بصر، بعد بصر، استجماتزم، شنو نوع الاخطاء اللي عندك. هذا الجهاز راح يحددها مباشره وينطي يعني ينطي ورقه للفاحص يقول له يابا هذا عنده هيك وهيك الدرجات مالته. فاحص البصر ايش راح يسوي هنا؟ راح يقعدك على جهاز اخر يعني يخليك ويقول لك يا باوع على ذني الاتجاهات فحص البصر ويشوف انت ليا درجه تشوف، بعدين راح يخلي لك الدرجات اللي انطاه اياه هذا الجهاز ويشوف انت على يا درجه ممكن تشوف احسن ما يمكن، مو دائما نفس الدرجات اللي ينطيها هذا الجهاز هي اللي تحتاجها انت.
0: زين دكتور هاي الحالات اللي دي يخلي مثلا عدسه وكذا ويقول لك ها هي كذا،
1: تمام
0: ممكن انا عيني تعبانه
1: أي.
0: او ممكن مرتاحه ممكن اقول له اوكي هاي وطاني النظارات، لكن أي. بعد ما اخذها يوما مثلا تغير عد الموضوع. ما اكو في الطريقه معينه انه يعطيك الدرجه حرفيا ما يحتاج انه
1: فهمتك. احنا بالنسبه لنا انا قلت لك هذا الجهاز راح يعطيك الدرجات، لكن احنا نرجع هو كل انسان عنده طبيعه بعينه او اكو فد نظام معين داخل عينه يتعامل، يعني العين مو بس عين، العين بها اعصاب وبها دماغ يتحكم بالرؤيه.
0: نعم.
1: فمن فاحص البصر الممتاز والفاهم ما يخلي بس الدرجه اللي طلعت له بالجهاز.
0: نعم.
1: يخلي الدرجات اللي المريض يرتاح عليها. واكو احنا عندنا نظام معين مثلا قصر البصر يمكن يتحمل نقلل له اقل ما يمكن درجه على مود عينه ترتاح، وابو بعد البصر ننطي اكبر درجه ممكن يتحملها عينه على مود عينه ترتاح. اي وبعض المشاكل تحتاج قطرات، يعني بعض بالذات الاطفال اللي هم تحت او الشباب اللي تحت سن ال 15 ممكن ذولا قبل ما نصرف لهم النظاره نحتاج نسوي لهم قطره معينه، هاي القطره راح تنطينا الدرجه النهائيه للعين. فهذه شغلات مهمة يعرفونها أغلب إخواننا فاحصين البصر، فهذا يعتمد على فحص البصر.
0: مرات نشوف بالعين أكو سوائل تصير بيضة بالطرف العين.
1: نعم.
0: هاي تعتبر مرض أو إشارة إلى مرض لو لا فتحالة
1: طبيعية. لا أحيانا هي تكون حالة طبيعية بس بالغالب هي هاي أعراض مال يعني يعني جفاف العين. أعراض
0: أكثر شيء أدمان قد من النوم.
1: بالضبط بالضبط. هي هاي عبارة عن أنسجة ميتة من سطح العين وفرازات تتجمع بالزوايا مال العين. اذا هي بصوره بسيطه هي ما تعتبر حاله يعني يعني مشكله كبيره. غالبا هي اذا اكو اعراض فهو يعني هذا يعني نتيجه هو يعني جفاف العين. فلا اذا كانت شديده وبها اكو التصاقات بالعين، لا هاي معناتها اكو التهاب بالاجفان ومشاكل بالاجفان او الرموش، لازم يشوفها طبيب العيون ويحدد نوع العلاج المناسب.
0: هذا الموضوع خصوصا عند الاطفال، مثل هالتصاقات اللي تصير هوايه نشوفها عند الاطفال، فربط البيت شو تسوي؟
1: شاي.
0: شنو رايك بهذا الموضوع؟ شاي. صحيح
1: يعني خاطئ. هو شوف احنا بالنسبه لنا احنا كاطباء احنا ندرس علم ما ندرس اعشاب.
0: نعم.
1: يعني فاحنا عمود يكون خاف جماعه الاعشاب حمية. اي ف احنا كاطباء عيون هذا الشيء ما موجود عندنا طب العيون يعني. فموضوع الشاي واستخدام الشاي يعني اكيد مع احترامنا الشديد اللي يستخدمه يعني بس كعلم ما موجود هذا الشيء. فيعني حاولوا انه يتجنبون هذا الموضوع، لانه احنا شفنا حالات بعض تصير التهابات بعد هاي الممارسه.
0: ممكن هذا يعني. ممكن الشاي مثلا بعد ما اخلي له شكر واذا ويا شكر لا صار
1: لا بعد.
0: نجي الى موضوع مرضى السكري، والله يشافيهم ويعافيهم ان شاء الله. اذا مريض السكري يشوفه بصوره طبيعيه وما عنده اي شكوى، هل هذا يعني ان عيونه بخير وما يحتاج فحص؟
1: لا ابدا. حقيقه احنا يعني ان شاء الله نتمنى الصحه والعافيه لكل مرضى السكري اللي عندهم هاي المشكله حقيقه الازليه ومشكله العصر. مرضى السكري حقيقه يمثلون يعني جزء كبير يعني من مرضانا احنا كاطباء العيون، وعندهم مشاكل حقيقه كثيره جدا كعيون اقصد. يعني مريض السكري علميا المريض السكري النوع الاول يراجع طبيب العيون بعد 5 سنين حتى لو من تشخيصه، حتى لو كان ما عنده مشاكل. نعم النوع الاول الشباب. اما مريض السكر النوع الثاني اللي هم صناعات كبار يعني خلينا نقول فوق العشرينات ثلاثينات فما فوق، النوع الثاني يراجع طبيب العيون عند التشخيص. اول ما يشخص عنده سكر لازم يشيك عينه. مشاكل السكري عديده وكثيره حقيقه بالنسبه للعين، وللاسف اغلب المشاكل ما يلاحظها المريض، يعني ما تسبب عنده اي مشكله نهائيا بحيث هو طبيعي جدا شوفه طبيعي، بس هو عنده مشاكل شديده ومتعدده بالشبكيه. يعني تصير باطراف الشبكيه نزف، تصير باطراف الشبكيه اوعيه دمويه، ويمكن يوصل مرحله الى فجاه يفقد بصره وهو ما حاس على المشكله. يعني ممكن يقعد الصبح يلقى نفسه ما يشوف. والمشكله موجوده عندها صار 5 سنين و6 سنين بس هو ما كاشف عنها. كان ممكن تجنب هذا الموضوع. صح. لو كشفه بوقت مبكر. فنعيد ونقول مريض السكري لازم يكشف عن عينه بشكل دوري، يراجع طبيب العيون، والطبيب العيون هو يحدد له كلش قد يرجع حسب درجة المشكلة اللي عنده.
0: زين دكتور، هو شنو ممكن يصير داخل عين المريض السكري يعني من دون ما يشعر بأي تغيير بالنظر؟ هو شنو اللي يصير؟ ليش يعني مريض السكري قبل يضرب عينه؟
1: هو مو قبل حقيقة، هاي تجي بالتدريج. بس احنا المشكلة شنو اللي دا يصير؟ الشبكية مالت أبو السكري راح تعاني من مشكلة اللي هي نقص الأكسجين اللي يوصلها بسبب يعني بسبب تضايقات بالشرايين الدقيقه اللي موجوده داخل الشبكيه. هاي الشرايين الدقيقه من تضايق بسبب تراكم المشكله بصوره مستمره مال السكري، من تضايق هاي الشرايين الشبكيه تبدا تعاني من نقص الاكسجين، وراح تبدا تفرز مواد داخل العين. اي نعم، هاي المواد تحفز النزف وتحفز النضح وتحفز الاوعيه الدمويه الاوعيه الدمويه المرضيه داخل العين. فهاي من راح يبدي تتحفز الشبكية وتفرز هاي المواد، راح تبدي تصير أوعية دموية مرضية. هاي الأوعية الدموية راح تقوم تنضح داخل العين وراح تقوم تنزف داخل العين. هاي الأوعية عادة ما تصير مباشرة مركز الرؤية، تصير بمحيط الرؤية. فالإنسان ما راح يلاحظ هذا الشيء، فتبدي تنضح وتنزف بمحيط الرؤية والإنسان ما دا يلاحظ عليها، إلا أن فجأة يقعد الصبح يلقى نفسه ما دا يشوف، لأن نزف فجأة صار نزف شديد وأثر على مجال الرؤية مالته وما أدري. شوف هنا فيش حالة راح ندخل بدوامة كبيرة، ممكن المريض راح يحتاج عملية أو يحتاج زرق أوبر داخل العين، وهاي مشاكلها كثيرة حقيقة، وإن شاء الله الله يجنبكم هاي المشاكل.
0: الله يشافيه معكم إن شاء الله. دكتور حيدر، نريد نختم وياك بجزء سريع. أذكر بعض العبارات اللي نسمعها من الناس وأنت تقول إنه صح لو خطأ وليش؟
1: إن شاء الله.
0: إذا ماكو ألم معناته ماكو مشكلة بالعين.
1: لا مو صحيح.
0: ليش؟
1: مو بالضروره اكو الم. مو بالضروره، احنا سولفنا على هواي شغلات ممكن تنتج بدون الم، وهواي شغلات ممكن تنتج بدون تاثير على الرؤيه. فالعين مو الرؤيه موجوده او الم ما موجود معناها بصوره سليمه. هسه راح يقولون الناس لا احنا شلون، لا مو كل واحد ما طلعت هذه. احنا نوهنا على موضوع يعني ابو السكر لازم يشيك بصوره دوريه.
0: صح.
1: اللي عنده مشاكل ضغط، ما ضغط وضغط شديد، هذا ايضا ممكن طبيب الباطنيه يحوله اذا عنده مشكله يشوفه طبيب العيون. الاطفال اللي عندهم لازم، احنا ما اعرف عندك سؤال على الاطفال او لا، لان بعض النصائح اللي تنصح الاهل موضوع
0: نعم
1: الاطفال.
0: الطفل الان جايك على...
1: تمام.
0: نعم
1: اي يعني فموضوع انت سؤالك انا بدي نجاوب عليه، هل عدم وجود الالم يدل على صحه العين؟ مو دائما. نعم.
0: اذا قياس النظر زين معناته العين سليمه؟
1: مو دائما. نعم. لان قياس النظر انا
0: نعم
1: تكون واضحين،
0: نعم
1: قياس النظر هو يحدد الرؤيه المركزيه للعين اللي هي امام الشخص مباشره، هذا القياس اللي احنا ماشي عندنا، ما يحدد الرؤيه المحيطيه للعين. فممكن اكو مشاكل تبدر بالرؤيه المحيطيه والانسان ما حاس عليها، وهي الماء الاسود ومشاكل السكري وغيرها كثير.
0: اي قطره العين ممكن تستخدم لاي نوع من الاحمرار؟
1: ممكن تستخدم قطره مرطبه بس، يعني
0: بس الهاي فريش،
1: بس يعني انواع هواي يعني
0: نعم.
1: بدون ذكر اسماء.
0: النظاره تضعف العين اذا لبسناها باستمرار؟
1: لا ماكو حاجه. طبعا النظاره هي اداه تساعد العين على الرؤيه، يلبسها الانسان يشوف بها زين، ما يلبسها ما راح يشوف بها زين. انا متاكد لان فهم خاطئ عند الناس انه يلبس النظاره فتره ويقول لك انا وراي الفتره راح انزعها النظاره راح تطيب عيني، ماكو حاجه.
0: هواي نشوف ناس نظارات خصوصا اللي هي تكون سميكه
1: سميكه. نعم.
0: يظل يضاوج مثلا، يوخرها يمسح عينه ويرجع، معناتها اكو مشكله يحتاج اعاده الفحص او لا؟
1: حقيقه هو اكيد يعني هذا اللي عنده درجه عاليه سواء كان قصر او بعد بصر، هذول يحتاجون فحص دوري لان ممكن تتغير عندهم الدرجات. احيانا هاي اللي تكلمت عليها انت تنتج عن مشكله فعلا، انه هو صار له فتره ما مبدل نظارته وما مشيكه، ممكن تغيرت.
0: ولا هي النظاره هي راحه للعين يعني
1: بالضبط.
0: ليش يظل يحكم؟
1: احيانا بالذات اللي عندهم هاي النظاره الدرجه العاليه يعانون من مشاكل اللي هي يعني الرؤيه شو اسمه الساحه البصريه ما تكون عندهم جيده، لان يعني ذولا هاي النظاره تسبب حيود بالاشعه.
0: نعم.
1: من السبب حيود بالاشعه في الصوره تشوه، فاحيانا يحاول ينزعها يمسح عينه، فهاي ممكن
0: حاله سليمه ما
1: ممكن سليمه. او ممكن اذا هو صار عنده غواش ممكن يحتاج يغير نظارته.
0: نجي للطفل اذا ما يشتكي من عينه معناته نظره طبيعيه؟
1: لا ابدا. كثير من الاطفال هم ما عندهم اي مشكله بعينهم، يكتشفون مفاجئ انهم ما عندهم كسل او عندهم قصر او عندهم بعد واهلهم ما يدرون. فلا طبعا.
0: فلذلك نشوف قسم الصحه العامه دائما بالمدارس دائما يسوي لهم تشيك نظر.
1: نعم. نعم.
0: وعندنا ورشه نظارات ايضا مجانيه للأطفال اللي يعانون من مشاكل البصر.
1: أحسنتم. أحسنتم.
0: فرك العين مجرد عادة وما يأثر؟
1: يعني قلت لك عن الفرك المستمر مو صحيح. الفرك البسيط قلنا احنا نتمنى ان يكون يغسل ماء بارد ويستخدم المنديل افضل. يعني
0: مريض السكر اللي سالفنا عنه اذا
1: أي.
0: يشوف زين
1: أي.
0: ما يحتاج فحص عيون؟
1: لا ابدا. لا ابدا.
0: اذا ظهرت مشكلة بسيطة بالعين الافضل ننتظر يمكن تروح وحدي لو لا؟
1: هسه اذا المشكله بسيطه يعني مثلا احمرار بسيط حكه بسيطه ممكن تروح. بس اذا لا مشكله بها يعني غواش بالرؤيه او بها افرازات شديده او بها احمرار شديد او الم شديد، لا هاي يفضل يراجع بها طبيب العيون.
0: دكتور حيدر محمد المعموري اشكرك جزيل الشكر على
1: حضورك
0: ويانا اليوم وعلى المعلومات المهمه حقيقه اللي قدمتها المواطن.
1: الله يسلمك. شكرا لك ولاذاعتكم الموقره، وان شاء الله نتمنى الصحه والعافيه لجميع الاخوان والمرضى جميعا.
0: حياك الله. اعتقد الرسالة الأهم اللي ممكن نطلع بها من حلقتنا اليوم إنه العين مو دائما تنتظر حتى تظهر المشكلة.
1: نعم.
0: بشكل واضح حتى نتحرك.
1: أحسنت.
0: بعض العلامات تحتاج انتباه، بعضها تحتاج مراجعة سريعة. الفحص الدوري يبقى جزء مهم من الوقاية والحفاظ على نعمة البصر. شكرا حقيقة لك دكتور حيدر.
1: شكرا لك
0: مرة ثانية. شكرا لكم مستمعينا على حسن الإصغاء والمتابعة. كانت هذه حلقة من برنامج شلون الصحة. كنت أنا معكم في الإعداد والتقديم لؤي الرسام، وفي الإخراج المبدع دوما مصطفى القزويني. ألتقيكم بحلقة جديدة وموضوع صحي جديد. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: إذاعة جامعة المستقبل نكهتها عراقية بس المود عربي عربي. انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم آداب اللغة الإنجليزية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد إعداد المعلمين اللغة الإنجليزية. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الأجهزة الطبية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة، أقسام الكترونيك والسيطرة والأجهزة الطبية. الأجور الدراسية 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الإعلام فرع الصحافة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 54، مسائي، المعدل 52. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، صناعة، قسم تكنولوجيا الإعلام، فرع الفنون، مهني. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الهندسة الكهربائية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: كل عائلة لا تمتلك بيتا ستستلم سند أرض وستساعدها الحكومة في البناء. رئيس الوزراء: مبادرة وطن ليست مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضعين المالي والاقتصادي وتطورات متعلقة بسعر الصرف. الخارجية: ملفات سياسية واقتصادية على طاولة اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في بغداد. مطالبة نيابية لتشريع هيئة خاصة بالغذاء والدواء لدعم إجراءات الحكومة الأخيرة. ضبط مخدرات وآلاف الدولارات المزورة في 3 محافظات. اقتصاديون يستبعدون موجة غلاء شاملة بعد تعديل سعر الصرف. ترامب يندد بهجوم الحوثيين على مطار الرياض. وبايرن ميونخ ينجو من الخسارة أمام أوكسبورغ. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الأثر. نوع الدراسة: صباحي. المعدل: 50. مسائي: المعدل: 50. مدخلات القبول: علمي، إحيائي، تطبيقي، أدبي، إعدادية، فرع فنون، الإعداديات الإسلامية، فنون تطبيقية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى: هندسة تقنيات الاتصالات. نوع الدراسة: صباحي. المعدل: 63. مسائي: المعدل: 60. مهني صباحي: المعدل: 65. مهني مسائي: المعدل: 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 1,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم اللغة الفرنسية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الوقود والطاقة. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، صناعة. أقسام: ميكانيك، تكييف الهواء والتثليج، تكرير النفط ومعالجة الغاز، صناعات بتروكيميائية، الكيميائية. الأجور الدراسية: 1,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: تميز واسمع المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم التربية الفنية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53، مهني صباحي بمعدل 57، مهني مسائي بمعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد الفنون، فنون تطبيقية، فرع الفنون. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الطيران، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الصناعة. أقسام: ميكاترونيكس، تكنولوجيا صناعية، سيارات، ميكانيك، إلكترون وسيطرة، تجميع مكائن، قوى، كهرباء، محركات. الأجور الدراسية 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم التصميم. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53، مهني صباحي بمعدل 57، مهني مسائي بمعدل 55. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد الفنون، فنون تطبيقية، فرع الفنون. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني
3: من قلب بابل وحلتها.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

جيل أكثر قدرة على مواجهة تحديات المستقبل في عالم أصبحت فيه اللغة الإنجليزية مفتاحاً للتواصل العالمي وبوابة للمعرفة والبحث العلمي وفرص العمل، حيث لم يعد التحدي مقتصراً على تعلم اللغة، بل أصبح مرتبطاً بكيفية توظيفها وإتقان مهاراتها وإعداد كوادر قادرة على نقل المعرفة وصناعة التأثير.

0: طالما نسلط الضوء على أقسام متعددة في جامعة المستقبل، ولكن اليوم نذهب باتجاه قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية لنتعرف على الرؤية الأكاديمية ومناهج التعليمية وآليات تطوير مهارات الطلبة واستعدادهم للانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميدان العمل التربوي والمهني. ضيفنا اليوم في هذه الحلقة ضيف عزيز، وهو الدكتور سلام حسن مكي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية بجامعة المستقبل، الذي نرحب به أجمل ترحيب ونشكره على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
1: وبكم أستاذ وسام، شكرا جزيلا لهذه الدعوة الكريمة. حقيقة أنا حظيت بالشرف أنه تشرفت أكون يومكم العام
0: نعم
1: أيضا وهالسنة، ويا أحلى من استقبال وترحيب. فكل الشكر للعاملين في إذاعة المستقبل FM، ودائما أنتم سباقين
0: شكرا
1: بالإبداع
0: لك،
1: والعمل
0: شكرا
1: الدؤوب. الله يحفظكم إن شاء
0: شكرا
1: الله.
0: لك يا دكتور.
1: فهذا
0: دكتور
1: شرف لنا أكيد.
0: دعني أذهب يعني من الفكرة الأوسع قبل الدخول في تفاصيل الأكاديمية والعلمية وما شابه ذلك. خلنا نتحدث عن خريج قسم اللغة الإنجليزية. هل تريد أو هل نريد خريج اللغة يجيدها، أم شخصية تمثل اللغة والمعرفة فقط بصورة عامة؟ هذا هو السؤال الأول لحضرتك، تفضل.
1: أحسنت. أولا أبدأ من حيث انتهيت، بأنه اللغة الإنجليزية هي حاليا مفتاح التواصل مع العالم، وعليه المفتاح يجب أن يكون جيد، فيجب أن يكون مجيد لاستخدام اللغة. ولكن ما يميز خريج كلية التربية ويجب أن ينفرد بهذا التميز، أنه هو قادر على تدريس مادة اللغة الإنجليزية، ليس فقط على إجادة التحدث والكتابة والاستماع والقراءة، ولكن يجب أن يكون قادر على معرفة مفاتيح إيصال المعلومة وإيصال المفردة إلى الفئة المستهدفة، اللي هم الطلاب المتوسطة وطلاب الإعدادية. نعم.
0: ولذلك أنه كثيرا ما يعاني الطلبة الذين هم أساساتهم أو أساساتهم ضعيفة، لذلك يواجه صعوبة في تعلم اللغة مستقبلا.
1: أحسنتم.
0: لذلك أنه تكون هي عبر مراحل أو اختبارات، أنه يبدأ من الصفر أو المتوسط أو المتقدم.
1: بداية اللغة هي قابلة للنسيان، هي مو علم مثل الرياضيات 1+1=2
0: بالضبط،
1: اليوم وباكر وبعد 1000 سنة. اللغة يحتاج لها consistency، بمعنى استمرارية، يحتاج لها مواكبة، يحتاج لها دائما اطلاع على مود تحافظ على الفلوانسي، اللي هي الطلاقة بالكلام، بالإضافة إلى المفردات، بالإضافة إلى أنه زيد المفردات اللي هي الفوكابولاري اللي موجود عند المستخدم اللغة الإنجليزية. هذه شغلة. الموضوع آخر وهو مهم جدا، مهم جدا، اللي هي احنا نصيح لها المنتاليتي، اللي هي العقلية وكيفية الابتعاد عن الطرق الكلاسيكية القديمة في تدريس اللغة الإنجليزية. هل احنا ما زلنا نستخدم اللغة يسمونها structural approach، اللي هي اللغة التفكيكية أو التركيبية، اللي نستخدمها أنه 90% من الدرس مالتنا هو يحكي عن القواعد. أنا ما أريد يطلع عالم بالقواعد، أريد يتحدث اللغة الإنجليزية بصورة صحيحة، أريد يعرف شلون يتواصل مع الآخرين، وإن يكون صار عنده هنا خطأ معين، أنا أحكي هنا الطالب وليس المدرس طبعا. لا، المدرس يجب أن يكون متمكن حتى من ناحية القواعد في تحدث اللغة الإنجليزية، ولكن الطالب اللي يتخرج عندنا اللي هو طالب الإعدادية، خلي يتواصل وخلي يحكي باللغة الإنجليزية، وخلي يكون عنده خطأ قواعدي، ما عندنا مشكلة، بس أهم شيء يكون عنده القدرة والشجاعة لأنه يتواصل ويوصل الفكرة.
0: لطيف. إذا أسألك سؤال، ما الرؤية والرسالة الأساسيتان اللتان يعمل القسم على تحقيقهما لتمييز خريجيه في سوق العمل العراقي؟
1: حقيقة هذا هي الخارطة اللي احنا نمشي على أساسها. أولا نبدي بالأساس، اللي هي يجب أن يتخرج عندنا مدرس قادر على تدريس اللغة الإنجليزية بكل فروعها، اللي هي بالجوانب الأدبية والجوانب القواعدية وإلى آخره. يكون متمكن من الفور سكيلز، اللي هي الأربع مهارات، اللي هي listening, speaking, reading and writing، اللي هي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. طبعا بعد هذا الموضوع احنا نركز على الجانب التربوي، لأنه المدرس لا يتعامل مع جماد، يتعامل مع إنسان، والإنسان هو فروق فردية، هو كتلة من المشاعر. فعندنا المواد أو المفردات أو المقررات اللي هي علم النفس، أسس تربية، تعليم الكبار، الصحة النفسية.
0: نعم.
1: دني كلهن هن مواد تعتبر أساس في رفع من جودة المدرس للتعامل مع هذا الطالب، خاصة احنا نتعامل مع فئة او فئة عمرية تكون حساسة، هي فئة المراهق
0: بالضبط.
1: اللي يبدي من ال 13
0: بداية.
1: الى ال 18 تقريبا. هذه المرحلة جدا حساسة، هذه المرحلة بها تقلبات كثيرة نفسية كذا، تغير بالشخصية، يحتاج انه تأهل المخرج مالتك لانه يكون قادر على التعامل واحتواء هذه الفروق الفردية وهذه النفسيات اللي موجودة، بحيث يكسب الجميع ويحاول أنه إحنا نعرف ونتذكر إحنا من كنا بالمدرسة، المعلم اللي ما نحبه نحب المادة مالته،
0: صح،
1: والمدرس اللي نحبه نحب المادة مالته.
0: كلام دقيق جدا.
1: فلازم يكون هو قريب من طلابه، قريب من مشاكلهم، قريب من اهتماماتهم، وبالتالي راح ينحب الأستاذ، وبالتالي المادة هنا راح تكون محبوبة وقريبة له.
0: شو راح تتعامل مع سوق العمل؟
1: نجي إلى سوق العمل. إحنا هنا أنا. حقيقة إحنا العام رفعنا عدة مشاريع ولاقت استحسان جناب الدكتور رئيس الجامعة سيد دكتور حسن،
0: تحياتنا الدكتور حسن شاكر مجدينا،
1: ولكن بسبب الزخم اللي صار على مركز التعليم المستمر ما قدرنا نحققها، ولكن إن شاء الله إن شاء الله إحنا عازمون أنه السنة القادمة راح يكون عندنا ذني البرامج. هذني البرامج راح تأهل الخريج مالتنا لأنه يكون قادر على أن يتميز بصورة ملحوظة جدا عند التقديم على أي مدرسة أهلية والاختبار والمقابلة، بأنه يكون قادر على التدريس بطريقة التعلم النشط اللي هو الأكتيف ليرنينج. وعندنا برامج تدريبية وحقائب تدريبية من مدربين على مستوى، وعندهم شهادة TOT من مراكز معتبرة، وعندهم
0: حقائب مدربين دوليين،
1: مدربين هم عراقيين ولكن دوليين على مستوى عالي جدا وكفاءة عالية جدا، وضمنهم طبعا أنا عندي شهادة دولية بالتعليم النشط.
0: يعني ضرورة ملحة أصبحت
1: هذا
0: حتى في مجال التنمية البشرية وبناء القدرات وما شابه ذلك.
1: ولكن هنا احنا عندنا TOT في جانب اللي هو التعلم النشط، انه أنا أجي أعلمه فنلندا شلون تشتغل كنظام تعليم،
0: لطيف،
1: أجي أعلمه هذه، أذني التفاصيل البسيطة، أجي أعلمه التعلم التفاعلي، أجي أعلمه التفكير الناقد، أجي أعلمه التعلم بالاستكشاف.
0: إذا سمحت لي، أنه تحدث بموضوع أنه الاستكشاف وما شابه ذلك، هذا يذهب بينا باتجاه التنمية يعني المستدامة.
1: حسنتم.
0: اليوم لو سألنا سؤال، كيف يعني تنسجم خطط القسم
1: نعم.
0: مع توجهات جامعة المستقبل في أحسن. تحقيق يعني أهداف التنمية المستدامة، سيما الهدف الرابع المتعلق بالتعليم أو التعلم الجيد.
1: بارك الله بك. احنا طبعا هي هذه صلب عملنا هو التعلم الجيد، وبالتالي احنا حاليا نريد نخرج بالمخرج مالتنا اللي هو الطالب اللي راح يتخرج كمدرس، انه يكون عارف وفاهم كيفية إيصال المعلومة بطريقة الفهم وليس الحفظ.
0: لطيف.
1: لأنه مشكلة المخرج اللي موجود عندنا حاليا في كثير من الجامعات، حتى الحكومية، ولا ربما هذا الكلام يحسب عليه، أنه طالب دي يتخرج حافظ للمهنة مالته مو فاهم،
0: للأسف.
1: وبالتالي عندنا، عفوا وآسف، كل الاحترام والتقدير لجميع الاختصاصات، ولكن ما من تسأل في تفصيلة بسيطة في جانب إبداعي لربما
0: هل بالنسبة للغة لباقي الجامعة
1: كل الاختصاصات هذه موجودة
0: دكتور عليها. طبعا شيء بشيء يذكر أيضا، هسه خريجي كلية الإعلام أو قسم الإعلام، الصحافة، العلاقات، للأسف الغالبية وليس الجميع، لكن يعني عدد كبير ربما يفوق 95%، عندما يتخرجوا من جامعاتهم يتوجهون إلينا للعمل.
1: حسنت.
0: للإذاعات أو الصحف أو المرئي على مستوى الفضائيات أو ما شابه، وحتى المنصات يواجه صعوبة بكتابة التقرير. حسنت. وفي الوقوف أمام الكاميرا أو ما شابه، لأنه درس دراسة أكاديمية ولم يقم بالدراسة العملية أو النزول الميداني، لذلك هذا يجعله بمشاكل. فأؤيد ما ذكرته أنه هذا ما يعانيه طالب.
1: احنا نفتقر مع الأسف نفتقر إلى الجانب العملي اللي هو أنا أشوفه 50-50 يعتبر مع الجانب النظري. أكو عندنا أمور كثيرة يحتاج لها، احنا ليش قلنا المنتاليتي اللي هي عقلية التدريس. هاني الطالب دي يجيني هسا أشرح له مادة معينة أو مفردة معينة اللي هي مثلا بحكم اختصاص الدقيق هو أدب، أدخل إلى أرفض رواية معينة أو مسرحية شكسبيرية معينة، يجي يقول لي هاي شون تجي بالامتحان، وهذا شيء كارثي. يجب أن الطالب يخرج من عقلية الأعرجي والطابعي، مع احترامي لهذه المفردات طبعا وهذه الماركات، عقلية الملزمة اللي تقول لي هاي المادة تأخذ بها 10 بهذا السؤال وتأخذ بها 100 بهالطريقة هذه، أنا أفهم المادة بصورة صحيحة، وليأتي ما يأتي من أسئلة، ما عندي مشكلة بها.
0: لطيف.
1: ولكن أحفظ المادة باكر نسيتها. طيب هنا شلون أنت تريد عملية التعليم؟ هي عملية تراكمية للمعلومة، المعلومة يجب أن تفهم وتفهم بطريقة صحيحة، بطريقة تحليلية صحيحة، وليست عملية الحفظ كأنه أنا أجي أحفظ هاي الكلمة بعد هاي الكلمة بعد هاي الكلمة بعد هاي الكلمة وبعدها أنا ما فهمتها. موضوع الفهم احنا نقول فهم السؤال نصف الإجابة،
0: نصف الإجابة
1: صح؟ طيب انت من تفهم المادة مالتك بصورة صحيحة راح تعرف تشرحها، راح تعرف تعملها.
0: الهدف الرابع بالتنمية المستدامة هو التعلم او التعليم الجيد.
1: التعليم الجيد لازم يكون.
0: كيف يعني هنا تتماشى خططكم الحالية مع توجيهات الجامعة بالنسبة لهدف التنمية
1: المستدامة؟ قبل توجيهات الجامعة احنا عندنا يعني الوزارة وجهت بانه اكو مرونة في موضوع وضع المقررات الدراسية من قبل الأقسام والكليات والعمادات والآخرة، ولكن احنا يجب أن نتماشى مع الجامعات الحكومية في الجزء الأكبر، ولكن الجانب الإبداعي، لمسة الإبداع يجب أن تكون موجودة، أو البصمة الإبداعية يجب أن تكون موجودة للتدريسي وللقسم وللعمادة، بإضافة والتحديث على بعض المفردات، على بعض المقررات الدراسية بما يواكب العالم والمتغيرات اللي موجودة عندنا.
0: نتمنى لكم كل التوفيق. إذن ننتقل للأساليب التعليمية الحديثة لكن بعد هذا الفاصل.

0: إذن متواصلين معكم سادتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل على موجة 91.7 FM، ولا بد من التذكير أيضا بموضوع المعدلات ومدخلاتها وما شابه ذلك، لكن سأبدأ بالقسم الأول. دكتور اليوم على اختيارك.
1: اي الله يحفظك. بس احنا اكيد نروح نتحيز اذا قسمنا.
0: اي نعم
1: اكيد، فهو قسم اللغه الانجليزيه.
0: نعم
1: حقيقه هالسنه احنا صار اكو يعني ارتفاع بمعدل القبول. العام كان 50، هالسنه 55 للصباحي والمسائي، وهي حاله ايجابيه. احنا الحمد لله انه القسم مرغوب جدا.
0: نعم.
1: بسبب انه التنوع الفرص.
0: إيش قد كان المعدل سابقا؟
1: العام كان 50،
0: هسه 55
1: مسائي، هسه 55 صباحي.
0: نعم.
1: ومسائي، والحمد لله يعني من خلال متابعتنا في قسم التسجيل أكو رغبة كبيرة للتسجيل في قسم اللغة الإنجليزية كل التربية.
0: طبعا أنا وصلتني الكثير من الرسائل أنه يودون التسجيل في يعني قسم اللغة الإنجليزية حقيقة. نعم. وحتى العلوم التربوية والنفسية وعلوم القرآن، ولكن اللغة الإنجليزية هناك تركيز. صح. وحتى عدد كبير للتسجيل في هذا القسم. صح. المهم، وذكرنا أنه اليوم هي لغة التواصل العالمي هي اللغة الإنجليزية. إذن كلية التربية كلياتها وأقسامها اللغة الإنجليزية، نوع الدراسة صباحي ومسائي، المعدل سيكون 55 للدراسة الصباحية والمسائية. مدخلات القبول هي علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، مفوضي الشرطة. أما العلوم التربوية والنفسية فأيضا للدراستين الصباحية والمسائية بمعدل 55، علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، ومعهد إعداد المعلمين، خدمة اجتماعية، إرشاد اجتماعي، ومفوضي الشرطة. وآخر يعني الأقسام في كلية التربية علوم القرآن والتربية الإسلامية أيضا للدراستين الصباحية والمسائية وبمعدل 55. أما مدخلات القبول، علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، ومفوضي الشرطة. الدراسات الإسلامية للوقفين الشيعي والسني، والفنون التطبيقية، التربية الأسرية، الفرع المهني بشكل عام. دكتور، نعود إلى موضوع يعني ما تحدثنا به أو إكمال سلسلة الأسئلة اليوم. أين ترون القسم، قسم اللغة الإنجليزية، خلال السنوات الخمسة المقبلة، سيما في مجال الاعتماد الأكاديمي وتطوير المناهج؟
1: سنتم قبلها تعقيبا فقط على فقط تعقيبا على المدخلات. احنا عندنا بالنسبة لمعهد إعداد المعلمين أو إعداد المعلمات يجب أن يكون لغة إنجليزية.
0: لغة إنجليزية. نعم.
1: على مود يكون مطابقا للاختصاص. بالنسبة إلى رؤيتنا، هناك فد جملة باللغة الإنجليزية وهي dream big، أنه يجب الإنسان يكون حلمه كبير لكي يسعى له لكي يحققه. بالنسبة لنا احنا خطواتنا ثابتة نحو التطور، نحو الاستقرار. لدينا تنوع بالأساتذة، بالألقاب العلمية وتخصصاتهم الدقيقة الحمد لله. لدينا خطة استراتيجية للعمل والتطوير للستاف اللي موجود، اللي هم الأساتذة، بالإضافة إلى الطلبة من ناحية الورش، من ناحية الدورات، من ناحية الأنشطة.
0: نعم.
1: اللي موجودة عندنا، وعليه احنا نجد نفسنا في الطليعة إن شاء الله.
0: نتمنى لكم كل التوفيق.
1: هذا واجبنا وهذا طموحنا، ولكل إنسان يرغب أنه أن ينجح يجب أن يطمح إلى الأفضل، فيجب أن تكون هي جامعة المستقبل الأولى، وإن شاء الله احنا
0: نتمنى
1: نكون جزء من هذا الكل.
0: إذن الخمسة الأولى؟
1: لا، إن شاء الله الأولى.
0: الأولى إن شاء الله. إذن هذه هي رؤيتكم بالاعتماد الأكاديمي وتطوير المناهج.
1: أكيد.
0: الدراسية. سؤال آخر دكتور، ما هي الأساليب التعليمية الحديثة التي يركز عليها قسمكم على دمجها في المحاضرات اليومية لتعزيز الفهم والابتكار وتجنب شنو؟ التلقين.
1: أحسنتم.
0: التلقين اليوم أصبح أحسن. فيه مشكلة كبيرة.
1: هي هو هذا، إحنا إذا نجي إلى سلم الذاكرات أو الذواكر في تصنيف بلوم وغيره.
0: نعم.
1: فإحنا عندنا المحاضرة الكلاسيكية اللي هي محاضرة الإلقاء اللي أنت. نعم. تلقي وتظل تشرح تشرح تشرح، هذه تبقى بالذاكرة لربما 5-10% من الذاكرة، وعليه. نعم. إحنا التعليم تفاعلي وتعلم بالمشاركة، بأنه أنت تخلي الطالب هو اللي يقود المحاضرة وليس التدريسي. التدريسي هو موجه فقط.
0: موجه.
1: التدريسي هو قائد فقط. ممكن أنه يوجه الأدوار بين الطلبة اللي موجودين، بحيث أنه يخليه هو اللي يحضر المحاضرة وهو اللي يحضر الرأي الخاص به، مجرد أنه يعدل عليها. وبالتالي المفروض تكون أنه 90% على الطلبة المحاضرة و10% على التدريس.
0: على التدريس
1: بالضبط بالضبط. فهذه عندنا فيما يخص تطوير القابليات الطلبة،
0: نعم، الفهم والابتكار
1: على إيصال المادة العلمية.
0: نعم،
1: فإحنا نعرف هسه في ظل هذا التطور والسمارت بورد والشاشات اللي موجودة، أبسط ما يكون يجب أن يكون قادر على تحويل الكتاب إلى باوربوينت، إلى محاضرة تفاعلية بها صورة وبها فيديو وبها مقطع صوتي وإلى آخره، بالإضافة إلى وسائل تعليمية أخرى. يجب أن يعرف كيفية استخدام الوسيلة التعليمية وكيفية استعمالها بصورة صحيحة لإيصال المفردة. بالإضافة إلى ذلك، موضوع أنه أنت تفعل التفكير المشاركة، بأنه أنت تشارك المعلومة، يخلي الطلاب فيما بينهم يشاركون المعلومة، هذا أمر جيد جدا. والنقاش يكون من خلال النقاش، أنت راح تتبلور عندك أكثر من فكرة، وراح تسمع أكثر من رأي، وبالتالي راح يكون عندك أكثر من معلومة، وهذا أمر جيد.
0: إذن بهيك حالة شلون راح يوازن، أو أنت حضرتك شلون راح توازن يعني بين القسم في مناهجه وتزويد الطالب بالمعرفة النظرية، يعني بموضوع الأدب واللسانيات، وبين المهارات العملية كالتحدث والكتابة والترجمة؟
1: حسنت. أنا هسه متأكد أنه حضرتك الآن بهذا مكانك اللي أنت جالس به، أنت مقتبس أو متأثر بمذيع معين أو بتدريسي
0: طبعًا.
1: معين أو كذا
0: طبعًا.
1: وعليه مرات أنت ممكن تنقل
0: يصرف
1: ودى،
0: هذا لا يقال مالتنا.
1: أحسن. ممكن أنه أنت مجرد أنه تواجدك بالقاعة وتأثيرك على الآخر، وراح يقتبس من عندك الكثير من المهارات. ممكن أنه تأكد أنت على فد موضوع
0: دكتور، بس مو كل شخص عنده كاريزما التأثير.
1: أكيد هذه الفروق الفردية، هذه فد شيء من الله سبحانه وتعالى.
0: طبعا
1: هذه الفروق
0: الفردية، الإنسان هو مؤثر.
1: تلقى مرات تلقى إنسان هو عالم بروفيسور،
0: نعم،
1: ولكن بالمحاضرة مو قادر على
0: فقير
1: يوصل
0: فقير.
1: هذه كاريزما من الله سبحانه
0: طبعا.
1: وتعالى، هذا التأثير.
0: نعم.
1: وكم مرات تلقى أستاذ لربما علميته بسيطة، ولكن عنده كاريزما مؤثرة، يقدر يأثر على الآخر، يكون جدا مؤثر في المحاضرة. ولكن احنا اكو عندنا ورش واكو تدريب واكو دائما متابعة حتى الأساتذة، خاصة الجدد اللي ديجون. طبعا اجانا أساتذة ما شاء الله اليوم على مستوى عالي من العلمية والاندفاع، ان شاء الله احنا في تواصل وياهم في إدامة. طبعا التدريب اكيد يأثر.
0: إدارة هذا القسم صعبة صح؟
1: اكيد.
0: شلون
1: المسؤولية
0: تتعمل؟
1: هي مو الإدارة،
0: أكيد.
1: هي المسؤولية
0: أكيد.
1: انه تكون انت مسؤول على
0: أنا اليوم أتحدث
1: كل تفصيلة.
0: نعم، انا ما اتحدث عن الإدارة الكلاسيكية، انا اتحدث انه فعلا كقيادة كانسجام وما شابه ذلك، اليوم صعوبة خصوصا بوقتنا هذا.
1: اكيد الفئات العمرية مختلفة والمزاجات مختلفة، ولكن ما دام الهم هي الخدمة، ما دام الهم هي
0: هلا تلهلا بالشباب.
1: أكيد أكيد. هم شوف أستاذنا حبيبي،
0: نعم،
1: إحنا التوفيق اللي الله سبحانه وتعالى أنطانا إياه كبير جدا.
0: أكيد.
1: وعليه جزء جزء
0: الحمد.
1: من شكر الله سبحانه وتعالى أنه أنت تكون وسيلة للأخذ بأيدي من يريد التطوير، من يريد أن ينهض بنفسه. وعليه القسم سواء كان للأساتذة أو للطلبة مفتوح لمن يريد، لكل شخص يريد أن يقدم ويريد أن يطور نفسه. هذا واجبنا، هذا واجبنا التربوي والإنساني والعلمي أنه يكون. ولا إحنا نقول زكاة العلم نشرة صح؟
0: طبعا.
1: كيف يكون زكاة العلم نشرة؟ من خلال أنه أنت تحاول أنه ما تبخل بمعلومة، سواء كانت معلومة في الجانب الأكاديمي أو معلومة إدارية، وما تبخل بأي وسيلة أنت قادر على أنه توفرها إلى على مود يبدع.
0: بالضبط.
1: وهذا واجبنا.
0: توفيقات دائما إن شاء
1: الله.
0: إذا نأخذ هذا الفاصل ومن ثم نعود لنكمل باقي الأسئلة ومعرفة ماهيات وتفاصيل هذا القسم المهم. فابقوا معنا.

0: متواصلين معكم سادتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل، ومرة أخرى نرحب بالدكتور سلام حسن مكي،
1: الله يحفظك.
0: رئيس قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية التابعة لجامعة المستقبل. أيضا لا بد من الإشارة أنه جامعة المستقبل أخذت على عاتقها أن تفتح بابا آخر، وهو قسم التسجيل، ويكون في منطقة القاضية ويبعد عن مبنى تربية المحافظة قرابة 50 متر، وهنا يمكن للآخرين أن يقدموا يعني للأقسام والكليات من خلاله. دكتور، أنتقل لموضوع جدا مهم وهو رعاية الطلبة والأنشطة الجامعية. السؤال هو ما الخطط التي تعتمدها رئاسة يعني القسم لرعاية الطلبة الأوائل والمتفوقين وتحفيز بقية الطلبة على التميز العلمي؟ أيضا أتذكر في العام الماضي جامعة المستقبل أخذت على عاتقها أنه السفر،
1: إيفاد بعض
0: نعم
1: الطلبة اللي
0: نعم
1: عندهم أنشطة
0: نعم
1: متميزة.
0: خارج
1: أيوة.
0: العراق، يمكن
1: نعم،
0: إلى
1: إلى
0: تركيا.
1: تركيا. نعم، ذهبوا إلى تركيا، وعندنا طلاب
0: كيف
1: جديدين.
0: تتعاملوا مع هذا الملف؟
1: احنا
0: قربنا دكتور.
1: موضوع الجانب التحفيز، هذا شيء جدا مهم. الآن أنا وياك بهذا العمر نحتاج كلمة شكرا وعاشت إيدك،
0: أكيد،
1: نحتاج كلمات جهود
0: حتى
1: مباركة.
0: يقال من لم يشكر المخلوق لم
1: أحسنت
0: يشكر
1: تماما،
0: الخالق.
1: بارك الله فيك.
0: نعم.
1: فاحنا الجانب الإيجابي دائما يكون حاضر بالنسبة للطلاب اللي تريد أنه تتطور، تريد تقدم، تريد أنه تكون مبدعة. العام كان أكو مكرمة من السيد رئيس الجامعة المحترم،
0: نعم.
1: أوفد مجموعة من الطلاب
0: وفي أقسام
1: إلى تركيا.
0: متعددة.
1: نعم،
0: نعم.
1: مع طلاب، وحقيقة كان لهم صدى وكان لهم يعني تأثير واضح وإشادة جدا ملموسة
0: الحلول كانت الإشادة الدولية وليست
1: نعم
0: محلية
1: نعم
0: فحسب.
1: نعم أكيد
0: نعم.
1: أكيد. وبالتالي سيد رئيس جامعة ونظام الجامعة أنه لا يبخل على أي طالب يفعل الجانب الإيجابي أو الجانب الإبداعي اللي موجود عنده ويكون متميز. وإحنا نأخذ بيد كل طالب يريد أن يصل إلى مستوى، لأنه هو هذا واجبنا
0: نعم.
1: أكيد. فالجميع مرحب به، الجميع، أي فكرة ممكن أنه تجينا لجوانب إبداعية، لأنشطة معينة إذا تكون ضمن النطاق الأكاديمي فهي مرحبة، ونرحب بها ونحتضنها أكيد.
0: دكتور، اليوم موضوع جدا مهم، يعني الكل يتحدث على النوادي الثقافية أو
1: أحسنت
0: المسابقات
1: تماما.
0: باللغة الإنجليزية. في خضم هذا الموضوع، جامعة المستقبل وهذا القسم هو قسم اللغة الإنجليزية، هل لديه خطط مستقبلية لإطلاق نوادي ثقافية أو مسابقات باللغة الإنجليزية لتنمية المهارات، المحادثة،
1: نعم
0: الخطابة خارج
1: أكيد،
0: أوقات المحاضرات وليس خلال
1: أحسنت.
0: أوقات المحاضرة؟
1: احنا نقول دائما انه الجانب الابداعي هو اللي يخلق التميز، وليس
0: أكيد.
1: المحاضرة الروتينية. هذه المحاضرة لغرض انه تستزيد من معلومات اكاديمية، ولكن الجانب الابداعي موجود عندنا في مهرجانات ثقافية، اللي هو اسبوع اللغة الانجليزية، اللي احنا دائبت كلية التربية وقسم اللغة الانجليزية تحديدا على اقامته، وان شاء الله بعد اسبوعين ايضا الدعوة موجهة لجنابكم تحضروها.
0: شكرا لكم.
1: هذه وحدها، هي هذا المهرجان الثقافي وحده راح يتخلى له ما يقارب 6 ورش أكاديمية، ببعض المسابقات، بعروض مسرحية، وبالتالي أنت من خلالها فعلت هواية مهارات وفعلت هواية أنشطة أكاديمية، بالإضافة إلى أكو مسابقات مع جامعات أخرى تصير عندنا. العام صارت عندنا مسابقة مع جامعة الحلة، صارت عندنا مسابقة مع قسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب أيضا،
0: حلو، لطيف.
1: صارت عندنا مع طلاب، وأكو أعمال مشتركة، أعمال مسرحية. في أسبوع الاستدامة كانت عندنا عروض مسرحية أيضا لبعض الطلاب. فهذه كلها هي ممكن أنه تشجع الطالب وتنطيه دافع لأنه يثابر، يواصل، يستمر على مود يوصل إلى مستوى أفضل بالمعلومة.
0: لطيف. إذن هنا كيف يمكن للطالب أو المشاهد أن يلمس هذا التطور عمليا؟ وهل توجد يعني مؤشرات أو نماذج يمكن الاستشهاد بها؟
1: طبعا أنت تشوف أنه أكو طالب يجيك بالبداية يداوم في دوام كلاسيكي، يحضر محاضرته ويطلع، ولكن بعدين بمرور التشجيع هذا واستثمار هاي الطاقات وغيرها، يجي هو يقدم مقترح، وهذا شيء ممتاز.
0: لطيف
1: انه هنا تغيرت العقليه مالته، من عقليه طالب كلاسيكي يجي يحضر المحاضره
0: الى
1: ويقرا وبعدين
0: مبتكر والتفكير خارج
1: الى
0: الصندوق.
1: احسنت فهم، وبالتالي هو بدا يفكر، دكتور انا بدي اسوي فلان ورشه، دكتور انا بدي اسوي فلان.
0: عندكم ايش طلبه؟
1: عندنا طلبه حاليا اشتروا حتى الادوات، راح ينافسوكم الاعلام، اشتروا ادوات المايك وكاميرا يريدون
0: موفقين.
1: يسوون بودكاست داخل قاعه التسجيل.
0: لطيف.
1: اي، ويستضيفون الطلاب
0: احنا
1: مع
0: حاضرين،
1: اساتذه، الله يحفظكم
0: احنا
1: ان شاء
0: حاضرين
1: الله.
0: نعطيهم الزوايا وذا
1: اي،
0: البدايات
1: سلمكم يسلمكم
0: الباقي
1: والله
0: عليهم.
1: استاذ زيد ما مقصر، الله يحفظكم ان شاء الله.
0: والنعم، تحياتي للسيد
1: الله
0: مدير
1: يحفظكم ان
0: عام
1: شاء الله.
0: الاذاعه. نعم استاذ زيد، شكرا.
1: فان شاء الله راح تكون عندنا هذه جانب، هو من عندهم هم قالوا دكتور احنا نريد نسوي فيك شيء، هذا همات للقسم، وبنفس الوقت احنا تشجع الطالب انه يروح يحضر ويحضر له موضوع معين، يستخرج المفردات اللي ممكن انه يستخدمها بهذا الموضوع على مود يستخدمها بالجمل اللي موجودة، وهذا بالنتيجة يعود بالفائدة أكيد للطالب.
0: موفقين. يعني
1: الله
0: قبل
1: يحفظكم.
0: الختام لدي سؤال جدا مهم، ما هي النصيحة الذهبية التي يوجهها رئيس قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية الدكتور سلام
1: الله يحفظكم.
0: لي، يعني طلبة المراحل الأولى الذين يعني يبدأون مسيرتهم أو مسيرتهم العلمية الآن في التخصص؟
1: أحسنتم.
0: نعم.
1: هنالك مقولة للإمام علي عليه السلام
0: عليه
1: تقول:
0: السلام،
1: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا،
0: كنت
1: واعمل
0: أشبه
1: لآخرتك كأنك تموت غدا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هذه وحدها يراد لها يمكن أطاريح ذاك اللي كتب عليها.
0: نعم
1: الإنسان لازم يعيش بتفاؤل،
0: أكيد.
1: ولازم يحلم بغد أفضل. فدائما طلابنا احلم بغد أفضل، احلم بباكر يكون أفضل، ولكن اسعى له. يجب أن تسعى، يجب أن تضع لك خطة معينة للتطوير. اليوم أني أريد أوصل لفلان مستوى، الشهر اللي بعده اوصل لفلان مستوى، اساتذتنا موجودين للمساعده والاخذ بيدك.
0: وهذا هم يحتاج انه انت
1: صح.
0: تحفز العقل الباطن انه يحقق
1: احسنت
0: هذا الشيء.
1: احسنت، ولهذا هي الكونسستنسي، هذه
0: نعم.
1: الاستمراريه بتطوير الذات جدا مهمه على
0: لطيف.
1: الصعيد الاكاديمي وعلى الصعيد النفسي.
0: دكتور سلام حسن مكي، رئيس قسم اللغة
1: الله
0: الإنجليزية
1: يحفظك.
0: في كلية التربية تابعة جامعة المستقبل، شكرا
1: شكرا لكم.
0: لمجيئك وتجشمك عناء الوصول إلى
1: الله جميعا.
0: الإذاعة. وأيضا نعلم لديك مناسبة خاصة،
1: الله
0: ورغم ذلك
1: يحفظكم. لا واجبنا هذا.
0: أتيت في الموعد المحدد. نتمنى لك الصحة
1: الله
0: والسلامة
1: يحفظكم.
0: والعافية، وأيضا لطلبتنا الذين سيسجلون في صفوف جامعة المستقبل وفي هذا القسم المهم. سادتي المستمعين والمشاهدين لبرنامج دليل المستقبل، كنا معكم على مدار نصف ساعة وأكثر، والحديث عن هذا القسم المهم وهو قسم اللغة الإنجليزية. على أمل اللقاء بكم يوميا في برنامج دليل المستقبل. تقبلوا تحياتي، أنا أسامة العابدي، أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون. شكرا دكتور
1: شكرا لك.
0: سلام،
1: شكرا
0: أسأل
1: سامسونج.
0: ربي يحفظكم
1: الله يحفظك.
0: ويوفقكم. إلى
1: أشكرك
0: الملتقى
1: أشكرك.
0: في أمان الله ورعاه.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات البصريات، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3 ملايين دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كله إلنا.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: كل عائلة لا تمتلك بيتا ستستلم سند أرض وستساعدها الحكومة في البناء. رئيس الوزراء: مبادرة وطن ليست مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضعين المالي والاقتصادي وتطورات متعلقة بسعر الصرف. الخارجية: ملفات سياسية واقتصادية على طاولة اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في بغداد. مطالبة نيابية لتشريع هيئة خاصة بالغذاء والدواء لدعم إجراءات الحكومة الأخيرة. تحريات شرطة بابل تكشف مقتل شخص على يد زوجته قبل تسليم جثمانه. صادرات لبنان للعراق تقفز 67% في الربع الثاني من 2026. ترامب: سندرس مشاركة السعودية في استهداف الحوثيين. والبرتغال تفتح تحقيقا مع رونالدو وتلوح بإيقافه لمدة 6 أشهر. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات صناعة الأسنان. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: الكل عم يسمع مستقبل اف ام الاولى ببابل.
1: وجه القمر.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات الكلية الصناعية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني،
3: يلا نكمل الأغاني.
2: مكانك، إذاعتك، جوك، اللي تعرفه. المستقبل FM الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التجميل والليزر. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، نسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا، معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
4: الأولى في بابل.
5: تدخنين؟ لا. أتشربين؟ لا. أترقصين؟ لا. ما أنت جمع لا؟

0: هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: كل عائلة لا تمتلك بيتا ستستلم سند أرض وستساعدها الحكومة في البناء. رئيس الوزراء: مبادرة وطن ليست مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضعين المالي والاقتصادي وتطورات متعلقة بسعر الصرف. الخارجية: ملفات سياسية واقتصادية على طاولة اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في بغداد. مطالبة نيابية لتشريع هيئة خاصة بالغذاء والدواء لدعم إجراءات الحكومة الأخيرة. تحريات شرطة بابل تكشف مقتل شخص على يد زوجته قبل تسليم جثمانه. صادرات لبنان للعراق تقفز 67% في الربع الثاني من 2026. ترامب: سندرس مشاركة السعودية في استهداف الحوثيين. والبرتغال تفتح تحقيقا مع رونالدو وتلوح بإيقافه لمدة 6 أشهر. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج دورينا، معكم في الإعداد والتقديم محادثكم براق الشمري وفي الإخراج عرفان العبدون، والبداية مع الفقرة الأولى وشريط الأخبار السريعة.

ومع شريط الأخبار السريع، حيث حصاد الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق، القرمة يعزز الصدارة، والنفط ونوروز يواصلان الانتصارات، والقوة الجوية ودهوك يتألقان بمواجهة حافلة بالأهداف والإثارة. حتى دقائقها الأخيرة نجح فريق القرمة في تعزيز صدارته لدوري نجوم العراق بعد فوزه على ضيفه الكرخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات الجولة التاسعة. وعلى ملعب الرمادي في محافظة الأنبار، فرض أصحاب الأرض أفضليتهم مبكرا، فتقدموا بهدفين في الشوط الأول سجلهما بول فيلير في الدقيقة 11 ووقع رمضان في الدقيقة 17. وفي الشوط الثاني قلص الكرخ الفارق عن طريق مامادو سورو من ركلة جزاء في الدقيقة 74، لكن سجاد جاسم عزز تقدم القرمة بالهدف الثالث في الدقيقة 79 قبل أن يقلص البديل إبراهيم تانيديا النتيجة مجددا برأسية في الدقيقة 87. وبهذا الفوز رفع القرمة رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الكرخ عند 7 نقاط في المركز 17. وفي مواجهة غابت عنها الفاعلية الهجومية، اكتفى الكهرباء وضيفه كربلاء بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الزوراء، الملعب الافتراضي للكهرباء ضمن منافسات نفس الجولة. ورغم التكافؤ النسبي في الأداء والأفضلية المحدودة للكهرباء، فإن حارس مرمى كربلاء أحمد شاكر تألق وتصدى لركلة جزاء نفذها أحمد عايد في الدقيقة 54 ليحرم الكهرباء من فرصة التقدم. وشهد اللقاء قلة في الفرص المستثمرة وضعفا في إنهاء الهجمات ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة. وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده إلى 8 نقاط في المركز 14، فيما وصل رصيد كربلاء إلى 6 نقاط في المركز 20. وفي البصرة، خرج الميناء بفوز مستحق على ضيفه غاز الشمال بهدفين من دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الفيحاء، ليواصل أصحاب الأرض حصد النقاط في منافسات الجولة التاسعة. وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف سجله ياسين سامية في الدقيقة 33 قبل أن يعزز كرار جعفر النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 71. وعلى الرغم من طرد لاعب الميناء حسن علي برهي في الدقيقة 81 لتراكم البطاقات، فإن الفريق نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ورفع الميناء رصيده إلى 14 نقطة، فيما تجمد رصيد غاز الشمال عند 8 نقاط.

وفي مواجهة اتسمت بتبادل الهجمات وإضاعة الفرص، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الغراف وضيفه الجولان على ملعب الناصرية الأولمبي. وشهدت المباراة طرد لاعب الغراف مرتضى علي ملص في الدقيقة 54 بسبب اللاعب الخطر، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين. ورغم النقص العددي نجح الغراف في تهديد مرمى الجولان في أكثر من مناسبة، لكن الفريقين أخفقا في استثمار الفرص المتاحة، وبهذا التعادل رفع الجولان رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، فيما وصل رصيد الغراف إلى 6 نقاط في المركز 19. وفي مواجهة حسمت في الدقائق الأخيرة، خطف فريق النفط فوزا مهما من ضيفه ديالا بهدفين من دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الكرخ، ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد، ضمن نفس منافسات الجولة. وبعد محاولات هجومية متواصلة نجح وليد كريم في فتح باب التسجيل للنفط في الدقيقة 88 قبل أن يعزز كولينز أوباري الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة 96 ليحسم النفط المواجهة في الوقت القاتل. وبهذا الانتصار رفع النفط رصيده إلى 18 نقطة محتلا المركز الخامس، فيما تجمد ديالا عند 9 في المركز 11.

في ديربي كردستان نجح نوروز في العودة من ملعب زاخو بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه بهدف من دون مقابل في مباراة شهدت منافسة قوية بين الفريقين، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق نيتو أكارا الذي أطلق تسديدة قوية استقرت في شباك زاخو. وفي الشوط الثاني حاول زاخو إدراك التعادل، إلا أن تألق حارس نوروز علي كاظم متصديه لعدد من الكرات الخطرة حافظا على تقدم فريقه حتى نهاية اللقاء، وبهذا الفوز رفع نوروز رصيده إلى 18 نقطة فيما بقي زاخو عند 9 نقاط. وفي مواجهة لم تشهد أهدافا رغم تعدد المحاولات انتهى ديربي بغداد بين الشرطة والطلبة بالتعادل السلبي على ملعب المدينة ضمن منافسات نفس الجولة. وفي موقف درامي حتى الثواني الأخيرة فرض نفط ميسان التعادل على ضيفه أربيل بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي احتضنها ملعب ميسان الدولي ضمن منافسات الجولة 9. وانتهى الشوط الأول بتقدم أربيل بهدف سجله ميلون كارفالو في الدقيقة 34، واستمر تقدمه حتى وقت البدل الضائع حيث حصل نفط ميسان على ركلة جزاء نفذها المحترف ديمي داودة بنجاح في الدقيقة 98 لينقذ فريقه من الخسارة. وحقق دهوك فوزا لافتا على ضيفه الزوراء بثلاثة أهداف من دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي دهوك، ولم يحتج دهوك إلا إلى دقيقتين لافتتاح التسجيل عبر رأسية متقنة من أسو روستوم لينهي الشوط الأول متقدما بهدف. ومع انطلاق الشوط الثاني ضاعف يونس حمود تقدم فريقه في الدقيقة 49 بعد أن تابع عرضية متقنة وأودعها الشباك قبل أن يعود أسو روستوم ليسجل هدفه الشخص الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 81، وبهذا الفوز رفع دهوك رصيده إلى 12 نقطة فيما تجمد الزوراء عند 18 نقطة. الجوية اختتم عرضه القوي في افتتاح الجولة 9 بفوز واضح على مضيفه الموصل بثلاثة أهداف من دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب دهوك الملعب الافتراضي للموصل. وفرض القوة الجوية أفضليته منذ الشوط الأول حيث افتتح المحترف التونسي هيثم الجويني التسجيل في الدقيقة 31 قبل أن يضيف محمد جواد الهدف الثاني في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني عاد الجويني ليسجل الهدف الشخص الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 54 مؤكدا تفوق القوة الجوية وحصده نقاط المباراة الثلاث. ويمثل هذا الانتصار الفوز الأول للفريق بقيادة مدربه العماني رشيد جابر ليرفع القوة الجوية رصيده إلى 11 نقطة فيما تجمد رصيد الموصل عند 8 نقاط. انتهت الأخبار السريعة أخبار الدوري، وننتقل وإياكم والفقرة الثانية قصص من التاريخ.

في قصتنا من التاريخ هذا اليوم، العراق في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة في بانكوك، إنجاز في الميداليات وخيبة كروية. في بانكوك عاصمة تايلاند وفي نسخة ثامنة من دورة الألعاب الآسيوية، حضر العراق بعثة رياضية ضمت 17 رياضيا ليخوض منافسات الدورة بطموح المنافسة وتحقيق الإنجازات، وينهي مشاركته ب12 ميدالية توزعت بين ذهبيتين وأربع فضيات وست برونزيات، ليحتل المركز العاشر في الترتيب العام كأفضل إنجاز رياضي عراقي في تاريخ مشاركات العراق في دورة الألعاب الآسيوية.

وكانت ألعاب القوى واجهة التألق العراقي بحصيلة بلغت 5 ميداليات، منها ذهبيتان وفضية واحدة وبرونزيتان، فيما أضافت رياضة رفع الأثقال 4 ميداليات توزعت بين فضيتين وبرونزيتين. وحضرت الميداليات العراقية أيضا في الملاكمة والمصارعة ببرونزية لكل منهما، فيما حققت رياضة الدراجات ميداليتان فضية ليكتمل رصيد البعثة ب 12 ميدالية.

وعلى الجانب الكروي كانت المشاركة العراقية تحمل طموحا كبيرا، خصوصا مع وجود مجموعة من اللاعبين الذين كانوا يأملون في تحقيق إنجاز رياضي يرضي الجماهير. وقد استدعى مدرب المنتخب عمو بابا ومساعده باسل مهدي 20 لاعبا لتمثيل العراق، من بينهم حسن فرحان وعلي كاظم، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان سبق لهما تمثيل العراق في النسخة السابقة، في حين غاب فلاح حسن بسبب عقوبة اتحادية. وفي منافسات كرة القدم التي شارك فيها 16 منتخبا، وقع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى إلى جانب الصين وقطر والسعودية. وببداية مشجعة استهل منتخبنا مشواره بالفوز على قطر بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما أحمد صبحي وحسن فرحان، ثم تغلب على الصين بهدفين من دون رد، جاء أحدهما عن طريق حسين سعيد، فيما سجل مدافع صيني الهدف الثاني بالخطأ في مرمى. واختتم العراق مباريات المجموعة بالتعادل مع السعودية بهدف لكل منهما، سجل هدف العراق إبراهيم علي من ركلة جزاء، ليجمع المنتخب 5 نقاط ويتصدر المجموعة ضامنا العبور إلى الدور الثاني برفقة المنتخب الصيني.

وفي الدور الثاني الذي ضم 8 منتخبات وزعت على مجموعتين، وجد العراق نفسه في مواجهة الكويت وكوريا الشمالية والهند. وعلى الرغم من التوقعات التي وضعته في مقدمة المرشحين لبلوغ النهائي، تعثر المنتخب أمام كوريا الشمالية في مباراة طغى عليها سوء الحظ وإهدار الفرص، ومنها فرصة الذهبية للهداف حسين سعيد أمام مرمى خال كانت كفيلة بتغيير مسار المواجهة. ولم يكفي فوز العراق بثلاثة أهداف على كل من الكويت والهند لإنقاذ مشواره في هذا الدور، ليبتعد عن المباراة النهائية وينتقل إلى المنافسة على الميدالية البرونزية. لكن الخيبة اكتملت بخسارة غير متوقعة أمام الصين، المنتخب الذي سبق للعراق التغلب عليه في الدور للمجموعات، ليخرج منتخبنا من المنافسة بدون ميدالية كروية. هكذا تراوحت مشاركة العراق في آسياد بانكوك بين إنجاز رياضي توج ب12 ميدالية ومركز عاشر هو الأفضل في تاريخ مشاركات العراق الآسيوية، وخيبة كروية تركت غصة في نفوس الجماهير التي كانت تأمل أن يكون المنتخب الوطني جزءا من مشهد المنافسة على الذهب، لكن الكرة أبت إلا أن تكتب نهاية مختلفة لحكاية العراقي في بانكوك. انتهت فقرة قصص من التاريخ، ننتقل إلى الفقرة الثالثة.

الفقرة الثالثة، سؤال الميكروفون. وخليجي 28 في بغداد، استعدادات رياضية وتساؤلات اقتصادية. في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية في العراق وتتجدد فيه التساؤلات بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيرته في حياة المواطنين، يطرح ملف استضافة بغداد لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 28 تساؤلات حول أولويات الإنفاق وجاهزية المنشآت الرياضية. وفي هذا السياق تداولت معلومات عن اجتماع جمع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي برئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود لبحث ترتيبات استضافة البطولة وما يرتبط بها من احتياجات تنظيمية ومالية، مع الحديث عن تخصيص ميزانية مفتوحة للاتحاد لتأمين متطلبات الاستضافة. ولكن ما يستوقف الانتباه في هذا الملف هو عدم نشر تفاصيل عن الاجتماع وفق ما أشير إليه على المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء واللجنة الأولمبية والاتحاد العراقي لكرة القدم، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن تفاصيل القرارات وآليات تمويلها ومدى وضوح المعلومات المتعلقة بها أمام الرأي العام. وتتزايد هذه التساؤلات في ظل حاجة العراق إلى الموازنة بين دعم القطاع الرياضي وتطويره ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تفرض على المؤسسات الحكومية ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية بما يضمن تحقيق المنفعة العامة. ولا يقف التحدي عند حدود التمويل والتنظيم، بل يمتد إلى جاهزية الملاعب والبنى التحتية الرياضية في وقت لم تكتمل فيه بعض المشاريع المهمة في بغداد، ومنها ملعباء التاجيات وعم بابا، ما يستدعي توضيحا للجداول الزمنية للإنجاز وخطط إكمال المرافق اللازمة من قبل موعد البطولة. إن استضافة خليجي 28 فرصة لإبراز قدرة العراق على تنظيم البطولات الكبرى وتنشيط الحركة الرياضية والاقتصادية، لكن نجاحها يبقى مرتبطا بوضوح الخطط وشفافية الإنفاق وإنجاز المنشآت في المواعيد المحددة. فالجمهور لا ينتظر بطولة كروية فحسب، بل يتطلع إلى مشروع واضح يجمع بين الإنجاز الرياضي والمسؤولية المالية والمصلحة العامة. سخلصنا هنا، بس خلي احكي شويه بالجلفي. الاجتماع صار يوم الاربعاء واليوم احد، لحد الان لا رئاسة الوزراء ولا اتحاد كرة القدم ولا اللجنة الاولمبية نزلوا تفاصيل عن الاجتماع. قاعد نصنع الذرة لو شنو؟ فاصل ونروح وياكم للفقرة الرابعة.

في الفقرة الرابعة ترند الملاعب آسياد ناغويا، 5 ميداليات عراقية تثير تساؤلات عن حصيلة المشاركة. من 5 ميداليات توجت مشاركة العراق في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة ناغويا اليابانية إلى جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، جدل لم يتوقف عند عدد الميداليات وألوانها بل تجاوزه إلى تساؤلات عن واقع الرياضة العراقية ومستوى الإعداد والدعم ومسؤولية الجهات المعنية عن تطوير الإنجاز الرياضي. فقد جاء العراق في المركز 30 في جدول الميداليات بحصيلة بلغت 5 ميداليات توزعت بين ميداليتين فضيتين في رفع الأثقال والتيك بول وثلاث ميداليات برونزية، واحدة في المصارعة واثنتان في التيك بول، من دون إحراز ميدالية ذهبية، وهي نتيجة أعادت إلى الواجهة النقاش حول مدى قدرة المنظومة الرياضية العراقية على منافسة دول القارة وتحقيق مراتب متقدمة. وعلى مواقع التواصل تساءل متابعون عن أسباب غياب العراق عن المراكز 20 الأولى، وتقدم دول يرون أنها أقل تطورا من العراق في الترتيب، في مقارنة فتحت باب النقاش حول الفارق بين الإمكانات المتاحة والنتائج المتحققة على أرض المنافسة. ولم تغب اللجنة الأولمبية العراقية عن محاور هذا النقاش، طرحت تعليقات وتساؤلات عن دورها في تخطيط المشاركات وإعداد الأبطال وتوفير متطلبات التدريب والاحتكاك الدولي ومدى وجود برامج طويلة الأمد تضع الميداليات الآسيوية والأولمبية ضمن أهداف واضحة وقابلة للقياس.

وفي مقابل ذلك أثار بعض المتابعين مسألة الحضور الإعلامي للمشاركة العراقية، مشيرين إلى ما وصفوه بضعف التغطية وقلة التركيز على النتائج وتفاصيل المنافسات، وهو ما عاد التساؤل عن دور الإعلام الرياضي في متابعة البعثة وتعريف الجمهور بما حققه الرياضيون وتسليط الضوء على مواطن القوة والخلل. وبين من يعد الميداليات الخمسة خطوة تستحق التقدير ومن يرى أن الحصيلة لا ترقى إلى الطموحات، تبقى القضية الأهم هي كيفية تحويل هذه المشاركة إلى فرصة لمراجعة الأداء وتحديد أسباب التقدم والتراجع ووضع خطط أكثر فعالية لدعم المواهب وتطوير المنافسة. فالميداليات ليست مجرد أرقام في جدول، بل هي نتيجة لمنظومة متكاملة تبدأ باكتشاف الموهبة وتمر بالتدريب والإعداد والدعم وتنتهي بالإنجاز على مستوى القارة والعالم. ومن هنا يبقى السؤال مفتوحا، هل تكون حصيلة ناغويا بداية مراجعة جادة للواقع الرياضي العراقي، أم تمر كمشاركة أخرى تتجدد بعدها التساؤلات نفسها؟ يعني أحد الرياضيين في معسكر أقيم إلى في ألمانيا، الرامي القرص مصطفى كاظم داغر، أبلغ ونشر الاتحاد العراقي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية بأنه رقم الرياضي العراقي وصل إلى 60 متر يشارك في البطولة، حقق رقم 54، يعني تراجع 6 متر زين، 60 أنت من قتلهم وصل 60، أنت محاولة واحدة وصل 60، يعني ليش؟ ما أعرف. إنها هذه القضية وغيرها من القضايا أيضا، إصابات اللي تعرض لها رياضيين، الخطأ التحكيمي مثل ما قالوا في على ربعنا علي عمار يسر، هذه الأمور والإصابات اللي تعرض لها رياضيين، هاي الأمور يجب أن تفتح اللجنة الأولمبية لجنة تحقيقية في أسباب ما حققناه من نتائج في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا. فاصل صغير ونروح وياكم للفقرة الخامسة.

في الفقرة الخامسة المنوعات الخفيفة والطرائف الرياضية، غرائب كأس آسيا، حكايات كروية خالفت المألوف. لم تكن بطولة كأس آسيا منذ انطلاقتها عام 1956 مجرد منافسة كروية للظفر بلقب القاري، بل شهدت على مدى عقود مواقف غريبة وحكايات طريفة بقيت حاضرة في ذاكرة الجماهير، وأضافت إلى تاريخها محطات تخرج عن المألوف.

وتعود البداية للنسخة الأولى من البطولة التي استضافتها هونغ كونغ عام 1956 بمشاركة ثلاث منتخبات أخرى هي كوريا الجنوبية وفيتنام الجنوبية والكيان الغاصب، وأقيمت المنافسات آنذاك بنظام الدوري من مرحلة واحدة. لكن الغرابة لم تكن في عدد المنتخبات فقط، بل في لوائح اللعب أيضا، إذ حدد زمن المباراة بثمانين دقيقة بدلا من 90، وفقا لما أشارت إليه روايات تاريخية عن النسخة الأولى، مع إمكانية اللجوء إلى الوقت الإضافي في حالات التعادل. ومن المفارقات أيضا أن المنتخب الكوري الجنوبي الذي توج بلقب النسخة الأولى ضم في صفوفه عددا من العسكريين في وقت كانت فيه البلاد تتعافى من آثار الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى عام 1953. ورغم ظروف تلك المرحلة وما فرضته من تحديات، تمكن المنتخب من كتابة اسمه في سجل الأبطال. وتحمل نسخة عام 1972 حكاية أخرى، حين واجه المنتخب الكويتي صعوبة في الاستعانة ببعض لاعبيه البارزين بسبب امتحاناتهم الدراسية، ومنهم جاسم يعقوب ومحمد شعيب وعلي الملا. ومع ذلك ظلت للكرة الكويتية بصمتها في تاريخ البطولة، إذ توج المنتخب الكويتي بلقب كأس آسيا عام 1980.

أما المنتخب الصيني فقد ظلت قصته مع اللقب القاري مختلفة، فرغم مشاركته في البطولة منذ عام 1976 ووصوله إلى المباراة النهائية في نسختين 1984 و2004، فإنه لم ينجح في حصد اللقب حتى الآن، ليبقى البحث عن أول تتويج قاري من أبرز فصول حكايته في كأس آسيا. وإذا كانت بعض الحكايات قد صنعتها الأرقام والنتائج، فإن أخرى كتبتها المدرجات، ففي نصف نهائي نسخة عام 2019 التي جمعت قطر بالإمارات المضيفة وانتهت بفوز المنتخب القطري بأربعة أهداف من دون مقابل، شهدت المباراة تصرفات مؤسفة من بعض الجماهير التي ألقت أحذية وعبوات مياه نحو لاعبي المنتخب القطري أثناء احتفالهم بالفوز في مشهد خطف الأضواء من الجانب الرياضي للمواجهة. وانتهت البطولة بتتويج قطر بعد فوزها على اليابان في النهائي بثلاثة أهداف لهدف واحد، لكن تلك النسخة بقيت موضع جدل أيضا بشأن حضور الجماهير القطرية في المدرجات وما أثير حينئذ من تساؤلات وتصريحات حول قدرة المشجعين على الوصول إلى الإمارات لمؤازرة منتخبهم. هكذا تتجاوز حكايات كأس آسيا حدود الملعب لتجمع بين القرارات الغريبة والظروف التاريخية والمفارقات الرياضية وأحداث المدرجات، فهي بطولة لا تصنع ذاكرتها الأهداف والكؤوس وحدها، بل تصنعها أيضا تلك التفاصيل التي تبقى موضع دهشة وحديث حتى بعد أن تطوى صفحات كل نسخة من نسخها. طبعا إحنا ماخذين اللقب 2007، ماخذين المركز الرابع مرتين بال 76 وبال 2015. إن شاء الله طموحنا في 2027 البطولة اللي راح تصير في السعودية، المملكة العربية السعودية، العربية السعودية عفوا، مجموعتنا اللي تضم أستراليا وطاجكستان وسنغافورة، أن نوصل نحقق اللقب مرة ثانية إن شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وننتقل إلى الفقرة الأخيرة من البرنامج، فقرة مواعيد المباريات.

في فقرة مواعيد المباريات، دوري نجوم العراق مواجهات متواصلة وصراع لحصد النقاط. تتواصل منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم من خلال جولة جديدة هي العاشرة، تحمل في طياتها عددا من المواجهات المهمة في سباق الأندية لحصد النقاط وتعزيز مواقعها في جدول الترتيب. وتقام المباريات يوم الجمعة 16 من تشرين الأول بأربع مواجهات، إذ يلتقي كربلاء مع الغراف عند الساعة 6 مساء، وفي التوقيت نفسه يتواجه نوروز والميناء. وتتواصل المنافسات مساء عند الساعة 8:30 بلقاءين، يجمع الأول الكهرباء والطلبة، فيما يلتقي نفط ميسان وديالا في المواجهة الثانية. وتتواصل المباريات يوم السبت 17 من تشرين الأول بأربع مواجهات أيضا، إذ يلتقي أربيل مع الموصل، ويواجه الجولان فريق أدهوك عند الساعة 6 مساء. أما في 8:30 فيخوض القوة الجوية مواجهة أمام القرمة، فيما يلتقي النفط وزاخو في لقاء آخر. وتختتم هذه الجولة يوم الأحد 18 من تشرين الأول بمباراتين، إذ يلتقي غازو الشمال والزوراء عند الساعة 6 مساء، قبل أن تتجه الأنظار إلى مواجهة الشرطة والكرخ عند الساعة 8:30 مساء. ومع تقارب المواجهات وتعدد المنافسين، تتجه أنظار الجماهير إلى ما ستسفر عنه هذه اللقاءات من نتائج وما قد تحدثه من تغيير في مواقع الأندية في منافسات تبقى فيها النقاط الثلاث هدفا مشتركا والفوز خطوة مهمة نحو تحقيق الطموحات.

ختاما أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض موجز الأخبار الدوري العراقي الممتاز وعفوا نجوم العراق. إن شاء الله سنضيف أخبار الدوري الممتاز في الحلقات المقبلة ونضيف إحصائيات الدوري نجوم العراق بالتعاون مع رابطة الدوري نجوم العراق الأخوة العاملين على البرامج الإحصائية برنامج واسكاوت والذي يعني فيه فائدة كبيرة للكرة العراقية. سنعرف الإحصائيات الخاصة بكل لاعب وإحصائيات كل فريق. كل التوفيق لأنديتنا وأيضا أتمنى التوفيق لأندية القوة الجوية والشرطة في مواجهتيهما الآسيويتين في دوري أبطال آسيا النخبة بالنسبة للقوة الجوية مع العين في البصرة يوم الأربعاء، والمواجهة التي ستجمع فريق الشرطة عفوا الثلاثاء والشرطة مع فريق إيست بنغال الهندي في دوري أبطال آسيا 2 في استقام المباراة في الهند يوم الأربعاء. أيضا هناك مباريات لدوري أبطال الخليج لنادي الزوراء وأربيل، أيضا نتمنى التوفيق لناديين مع تحقيق نتائج إيجابية في بداية مشوارهم بالبطولة. كل التوفيق لأنديتنا وأيضا نتمنى التوفيق لنادي القاسم الرياضي الذي حقق أول فوز إلى هذه الجولة الماضية الجولة السادسة على حساب فريق ميسان بهدفين دون مقابل، وين يعود القاسم إلى سابق عهده وعلى الأقل بقائه هذا الموسم في الدوري الممتاز. تحياتي لكم، نلتقيكم الأسبوع المقبل ودورينا.

عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. فكر يتجدد ووعي يتسع، إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: كل عائلة لا تمتلك بيتا ستستلم سند أرض وستساعدها الحكومة في البناء. رئيس الوزراء: مبادرة وطن ليست مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضعين المالي والاقتصادي وتطورات المتعلقة بسعر الصرف. الخارجية: ملفات سياسية واقتصادية على طاولة اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في بغداد. مطالبة نيابية لتشريع هيئة خاصة بالغذاء والدواء لدعم إجراءات الحكومة الأخيرة. اعتقالات ليلية تطال امرأة وموظفا حكوميا وشبابا في 3 محافظات. تراجع طفيف لأسعار الذهب في بغداد وأربيل متأثرا بذبذبة سعر الصرف. إنقاذ طاقم ناقلة تعرضت لقذيفة قبالة الإمارات. وأرسنال يقلب الطاولة على ليدز ويعود إلى سكة الانتصارات في البريمير ليج. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم.

محمد النقشبندي. ولد محمد النقشبندي في 7 من يناير من العام 1920، كان أستاذ المداحين وصاحب مدرسة متميزة في الابتهالات، وهو أحد أشهر المنشدين والمبتهلين في تاريخ الإنشاد الديني. يتمتع بصوت يراه المختصون أحد أقوى وأوسع الأصوات مساحة في تاريخ التسجيلات. وكلمة نقشبندي مكونة من مقطعين هما نقش وبندي، ومعناها في اللغة العربية القلب، أي نقش حب الله على القلب. النقشبند بالفارسية هو الرسام أو النقاش، والنقشبندي نسبة إلى فرقة من الصوفية يعرفون بالنقشبندية، ونسبتهم إلى شيخهم بهاء الدين نقشبند المتوفي سنة 791 للهجرة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم

صدق الله العلي العظيم. صوته الذي وصف بالأخاذ والقوي والمتميز طالما هز المشاعر والوجدان، وكان أحد أهم ملامح شهر رمضان المبارك، إذ يروي آذان الملايين وقلوبهم خلال فترة الإفطار بأحلى الابتهالات التي كانت تنبع من قلبه قبل حنجرته، فتسمو معه مشاعر المسلمين وتجعلهم يرددون بخشوع الشيخ سيد النقشبندي، وهو أحد أبرز من ابتهلوا ورتلوا وأنشدوا التواشيح الدينية، وكان ذا قدرة فائقة في الابتهالات والمدائح حتى صار صاحب مدرسة ولقب بالصوت الخاشع والكروان. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ولد القارئ محمد النقشبندي في حارة الشقيقة بقرية دميرة إحدى قرى محافظة الدهلقية في مصر عام 1920. لم يمكث في دميرة طويلا إذ انتقلت أسرته إلى مدينة طهطة في جنوب الصعيد، ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره. في طهطة حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ أحمد خليل قبل أن يستكمل عامه الثامن، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية. جد الشيخ سيد هو محمد بهاء الدين النقشبندي الذي قد نزح من بخارى بولاية أذربيجان إلى مصر للالتحاق بالأزهر الشريف، ووالده أحد علماء الدين ومشايخ الطريقة الصوفية، كان يتردد على مولد أبو الحجاج الأقصري وعبد الرحيم القناوي وجلال الدين السيوطي، وحفظ أشعار ابن الفارض. بسم الله الرحمن الرحيم.

نصفه أو انقص منه قليلا

ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا.

0: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
1: صدق الله العلي العظيم. في العام 1955 استقر في مدينة طنطا وداعت شهرته في محافظات مصر والدول العربية، وسافر إلى حلب وحماة ودمشق لإحياء الليالي الدينية بدعوة من الرئيس السوري حافظ الأسد، كما زار أبو ظبي والأردن وإيران واليمن وإندونيسيا والمغرب ودول الخليج ومعظم الدول الأفريقية والآسيوية، وأدى فريضة الحج 5 مرات خلال زيارته للسعودية. وفي العام 1966 كان الشيخ سيد النقشبندي بمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، والتقى بالإذاعي أحمد فراج فسجل معه بعض من التسجيلات لبرامج في رحاب الله، ثم سجل العديد من الأدعية الدينية لبرنامج دعاء الذي كان يذاع يوميا، كما اشترك في حلقات البرنامج التلفزيوني في نور الأسماء الحسنى، وسجل برنامج الباحث عن الحقيقة والذي يحكي قصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي عليه السلام، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الابتهالات الدينية التي لحنها محمود الشريف وسيد مكاوي وبليغ حمدي وأحمد صدقي وحلمي أمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن هذه تذكرة.

صدق الله العلي العظيم. قد أجمع خبراء الأصوات على أن صوت الشيخ القارئ محمد النقشبندي من أعذب الأصوات التي قدمت الدعاء الديني، فصوته مكون من 8 طبقات، وكان يقول الجواب وجواب الجواب، وصوته يتأرجح ما بين الميترو والسبرانو. دخل الشيخ الإذاعة في العام 1967 وترك للإذاعة ثروة من الأناشيد والابتهالات إلى جانب بعض التلاوات القرآنية. توفي إثر نوبة قلبية في 14 فبراير من العام 1976، كرمه رئيس مصر محمد أنور السادات في العام 1979 بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته. كما كرمه الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في الاحتفال بليلة القدر في العام 1989 بمنحه وسام الجمهورية من الدرجة الأولى، وذلك بعد وفاته أيضا. وكرمته محافظة الغربية التي عاش فيها ودفن فيها، إذ أطلقت اسمه على أهم شوارع طنطا والممتد من ميدان المحطة

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات وطب الطوارئ. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الفيزياء الطبية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء: كل عائلة لا تمتلك بيتا ستستلم سند أرض وستساعدها الحكومة في البناء. رئيس الوزراء: مبادرة وطن ليست مكرمة بل هي حق للمواطنين كان ضائعا. وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي يبحثان الوضعين المالي والاقتصادي وتطورات المتعلقة بسعر الصرف. الخارجية: ملفات سياسية واقتصادية على طاولة اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في بغداد. مطالبة نيابية لتشريع هيئة خاصة بالغذاء والدواء لدعم إجراءات الحكومة الأخيرة. اعتقالات ليلية تطال امرأة وموظفا حكوميا وشبابا في 3 محافظات. تراجع طفيف لأسعار الذهب في بغداد وأربيل متأثرا بذبذبة سعر الصرف. إنقاذ طاقم ناقلة تعرضت لقذيفة قبالة الإمارات. وأرسنال يقلب الطاولة على ليدز ويعود إلى سكة الانتصارات في البريمير ليج. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الأنظمة الطبية الذكية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الأمن السيبراني، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
0: المستقبل FM مو بس إذاعة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الذكاء الاصطناعي، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحن.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الحياة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، معهد معلمين، قسمي علوم ورياضيات وعلوم. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: حتشوف كل شي وإنت عم تسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل راع ذهبي لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية. تحريات شرطة بابل تكشف ملابسات مقتل مواطن بمادة سمية. بغداد تستضيف أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. معهد واشنطن يحذر من تجدد نشاط داعش الإرهابي في العراق. بغداد وواشنطن تبحثان الوضع الاقتصادي وسعر صرف الدينار العراقي. وترامب ينتقد سياسات الطاقة النظيفة في ألمانيا ويحذر من تبعاتها الاقتصادية. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: تشارك جامعة المستقبل بصفتها راعيا ذهبيا في الدورة 13 من مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية الذي تحتضنه مدينة بابل الأثرية تحت شعار كلنا بابليون، بمشاركة نخبة من الفنانين والمثقفين العراقيين والعرب والأجانب. ويتواصل المهرجان حتى 16 من شهر تشرين الأول الجاري، متضمنا برامج وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة في مقدمتها المعرض الدولي للكتاب والمعرض التشكيلي والقراءات الشعرية والندوات الثقافية، فضلا عن العروض الفنية والموسيقية والمسرحية. وتأتي مشاركة جامعة بابل راعيا ذهبيا للمهرجان في إطار حرصها على دعم الحركة الثقافية والفنية والإسهام في تعزيز الحضور الثقافي والحضاري لمحافظة بابل والعراق. تواصل فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون بمشاركات فنية وثقافية متنوعة وحضور جماهيري لافت يجمع بين العروض المسرحية والفقرات الموسيقية والفنون الكوميدية. وشهد المهرجان تقديم عرض مسرحي إيمائي صامت بعنوان بابل خارج الزمن، فيما تألق الفنان اللبناني مارسيل خليفة على مسرح بابل مستعيدا أغاني ارتبطت بذاكرة الثمانينات والتسعينات. وأكد رئيس المهرجان الدكتور علي الشلاه أهمية المهرجان في جمع مختلف أنواع الفنون وتعزيز التواصل الثقافي. من جانبه أعرب الفنان كاظم القريشي عن اعتزازه بالمشاركة والتكريم، مشيدا بدور المهرجان في دعم الثقافة والفن، متمنيا استمراره في الدورات المقبلة.
2: في الحلة لا تقاس قيمة المباني بقديم جدرانها، بل بما تحمله من ذاكرة المدينة وتأريخها. ومن هذا المنطلق شهدت المدينة احتفاء بإعادة تأهيل مبنى بلدية الحلة التراثية الذي يعود تصميمه إلى عام 1951 ليعود شاهدا على عراقة المكان وأصالته. التفاصيل مع الزميل طلال المدني.
3: لم يقتصر إحياء مبنى بلدية الحلة التراثية على إعادة تأهيله، بل حمل رسالة للحفاظ على هوية المدينة ومعالمها التاريخية. فالمبنى الذي يعود تصميمه إلى عام 1951 على يد المعماري العراقي أحمد مكية يستعيد اليوم مكانته بوصفه جزءا من ذاكرة الحلة. وفي هذا السياق أعلن مدير بلدية الحلة أحمد منتصر اعتماد العاشر من تشرين الأول من كل عام مناسبة للاحتفاء بتراث المدينة والعمل على صيانة مبانيها القديمة وإعادة إحيائها.
4: اليوم حقيقة الاحتفاء ليس بالجدران، الاحتفاء بهذه القيمة لهذه المبنى. المبنى مصمم من سنة 1951، صممه واحد من أشهر المعماريين في العراق والعالم محمد مكية، أعيد هذا المبنى كاحتفاء بالتراث لمدينة الحلة.
3: من جانبه أكد محافظ بابل علي تركي الجمالي أن إعادة تأهيل المبنى تمثل انطلاقة للاهتمام بالموروث التراثي في المحافظة.
5: نحتفل ونحتفل اليوم بيوم بلدية الحلة اللي راح يكون هو يوم لإحياء التراث في محافظة بابل بصورة عامة وبلدية الحلة ومشاريع بلدية الحلة، اللي احنا اقترحنا انه يكون يوم العاشر من شهر العاشر في كل سنة هو يوم نعلن فيه عن انجازات بلدية الحلة.
3: وهكذا تستعيد بلدية الحلة حضورها بعد سنوات من التراجع، وتعود ساعة المدينة لتدق من جديد بعد انقطاع دام 30 عاما. في رسالة تؤكد ان الحفاظ على التراث ليس استذكارا للماضي فحسب، بل صون لهوية المدينة للأجيال القادمة. لإذاعة جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
0: كشفت قيادة شرطة محافظة بابل ملابسات وفاة مواطن داخل مستشفى الإمام الصادق بعد أن أثارت نتائج التحريات الأولية شبهات جنائية، وذلك قبل استكمال إجراءات تسليم جثمانه إلى ذويه. وذكرت القيادة في بيان أن المعلومات الأولية أشارت إلى الاشتباه بضلوع زوجة المتوفى في وضع مادة سامة تستخدم لإبادة الحشرات في الشاي، ما استدعى إجراء الفحوصات المختبرية والطبية العدلية للوقوف على السبب الحقيقي للوفاة. وأضافت أن فريقا تحقيقيا برئاسة مدير قسم مكافحة إجرام بابل وبمشاركة المحققين وخبراء الأدلة الجنائية تولى متابعة القضية وجمع الأدلة، مشيرة إلى إقرار المتهمة بالفعل المنسوب إليها وتصديق اعترافها قضائيا أمام قاضي التحقيق المختص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وتوقيفها وفق القانون.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مواصلة التحقيقات والتحريات في قضية مدير قسم الحسابات السابق في ديوان محافظة صلاح الدين الموقوف على ذمة التحقيق، كاشفة عن ضبط أوراق وسندات عقارية إضافية. وذكرت الهيئة في بيان أن فريقا تحقيقيا من مكتبها في المحافظة انتقل بموجب قرار قضائي لتنفيذ أعمال التدقيق والتحري في دار المتهم بقضاء العالم. وأضافت أن الإجراءات أسفرت عن ضبط أصل 3 ملفات عقارية لدور في مجمعات سكنية، 2 منها مسجلان باسم زوجة المتهم والثالث باسمه، فضلا عن 4 سندات عقارية بأسماء زوجته وشقيقتها أو شقيقها وأحد أبنائه، في إطار استمرار التحقق من الملف وملابساته.
0: تستضيف العاصمة بغداد يومي 17 و18 من شهر تشرين الأول الجاري أعمال الدورة 52 لمجلس الوزراء وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة وفود تمثل الدول الأعضاء في المنظمة. وقال الناطق الرسمي باسم الدورة السفير حسنين كامل في بيان أن الاجتماعات ستشهد مشاركة ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية إلى جانب الضيوف المشاركين في أعمال الدورة. وتأتي استضافة بغداد لهذا الاجتماع في إطار استعدادات العراق لاحتضان المشاركات الدبلوماسية والحوارات المتعلقة بقضايا الدول الأعضاء في المنظمة. بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون العراق وسوريا توم باراك تطورات الوضعين المالي والاقتصادي في العراق والمستجدات المتعلقة بسعر صرف الدينار خلال لقاء عقد في مدينة اسطنبول التركية. وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق وآفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاسات الصراعات القائمة على الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتشاور وعقد اللقاءات المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: حذر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من مؤشرات على احتمال تجدد نشاط تنظيم داعش في العراق، داعيا الإدارة الأمريكية إلى تعزيز قنصليتها في أربيل وتفعيل المجموعة العسكرية الأمريكية في العراق في أعقاب انسحاب قوات التحالف الدولي. وأشار تقرير للمعهد إلى أن التنظيم يمر بأضعف مراحله، لكنه قد يستغل انسحاب القوات الأمريكية لإعادة تنشيط خلاياه، مقترحا تعزيز الكادر المتخصص في قنصلية أربيل والإبقاء على الدور السياسي للتحالف الدولي. ودعا المعهد إلى مواصلة تبادل المعلومات الاستخبارية ودعم تدريب القوات العراقية وتسليحها، إلى جانب استمرار تمويل جهود مكافحة التنظيم وتحويل تعهدات حلفاء التحالف التي تتجاوز 75 مليون دولار إلى التزامات طويلة الأمد. وشدد التقرير على ضرورة تقليص الخلافات بين بغداد وأربيل ومواصلة التنسيق المشترك بين الجيش العراقي وقوات البشمركة لمنع خلايا داعش من استغلال الفجوات الأمنية في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى.
0: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسات الطاقة النظيفة في ألمانيا، معتبراً أن الاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية، ومجدداً رفضه توجهات التحول نحو الطاقة المتجددة. ترامب قال خلال كلمة له أمام أنصاره في ولاية تينيسي أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى الطاقة الخضراء، مدعياً أن ألمانيا اقتربت من الانهيار بسبب هذا التوجه، وأن الدول التي تعتمد عليها قد تواجه خطر الإفلاس من دون أن يقدم بيانات تدعم هذه الادعاءات.
2: اتهمت الحملة الانتخابية للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مجموعة ميتا بالتدخل في الانتخابات بعد تقييد نشر محتويات تخصه على منصاتها. وتسعى حملة لولا إلى الفوز بولاية رابعة غير متتالية في جولة إعادة مقررة في 25 من تشرين الأول، يتنافس فيها مع سيناتور فلافيو بولسانارو نجل الرئيس السابق جاير بولسانارو. وذكرت الحملة أن منصات ميتا التي تضم فيسبوك وواتساب وإنستغرام منعت ترويج منشورات للرئيس لولا، وشهدت حساباته وحسابات قادة آخرين من اليسار اختفاء مؤقتا من خاصية البحث على إنستغرام قبيل الجولة الأولى من التصويت. واعتبرت الحملة أن هذه المشكلات التقنية تثير شكوكا بشأن التدخل في العملية الانتخابية لصالح فلافيو بولسانارو، في حين نفى مكتب ميتا في البرازيل هذه الاتهامات واصفا إياه بأنها غير صحيحة ولا تستند إلى حقائق.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: أخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأنواء الجوية إلى أن طقس العراق يكون غائما جزئيا بصورة عامة، مع فرصة أو فرص لهطول أمطار في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى قد تكون رعدية في بعض المناطق، فيما يتوقع أن تكون الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة عموما مع نشاطها في بعض الأقسام الغربية واحتمال إثارة الغبار. أما في محافظة بابل فيتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، مع درجة حرارة عظمى تقترب من 36 درجة مئوية مع استمرار الأجواء الدافئة نهارا وميلها إلى الاعتدال نسبيا خلال ساعة الليلة، وتبقى فرص الأمطار في بابل محدودة مع اختلاف الحالة الجوية من منطقة إلى أخرى.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية قائمة بعثتها المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لذوي الهمم التي تفتتح في 18 من تشرين الأول الحالي في مدينة ناغويا اليابانية. ويترأس الوفد العراقي رئيس اللجنة بالوكالة فرست إبراهيم، فيما يتولى سعد عبد الحميد رئاسة البعثة الرياضية. ويشارك العراق في 14 فعالية، منها ألعاب القوى ورفع الأثقال والسباحة والجودو والرماية وتنس الطاولة والكرة الطائرة جلوس وكرة السلة على الكراسي المتحركة، إلى جانب ألعاب أخرى. وأكد عضو المكتب التنفيذي محمود شاكر أن العراق يطمح للمنافسة على الأوسمة بمشاركة رياضيين سبق لهم إحراز ألقاب آسيوية وعالمية. وتضم البعثة ملاكا طبيا وإداريا ومترجمين من دون وفد إعلامي مرافق. خسر المنتخب العراقي للناشئات تحت 17 سنة أمام نظيره السوري بهدف من دون مقابل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئات لكرة القدم. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب السوري في تسجيل هدف المباراة الوحيد ليحسم نقاط اللقاء. وكان المنتخب العراقي قد استهل مشواره بخسارة قاسية أمام الهند ب14 هدفا من دون رد، قبل أن يخسر أمام منتخب ماليزيا صاحب الأرض بأربعة أهداف من دون مقابل. وبذلك اختتم المنتخب مشاركته في التصفيات بثلاث خسائر متتالية. يواصل منتخبنا لتنس كرة القدم وكرة الشبكة تدريباته اليومية في معسكره المقام حاليا في مدينة الموصل، استعدادا لبطولة العالم التي تستضيفها قبرص من 17 إلى 25 من تشرين الأول الحالي بمشاركة 24 منتخبا. وأكد رئيس الاتحاد صفاء صاحب أن المنتخب دخل المرحلة الأخيرة من الإعداد بهدف بلوغ أبلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات، وتشمل المشاركة فئات الناشئين والشباب والمتقدمين إضافة إلى فئة المختلط، فيما يضم الوفد 19 لاعبا. ويأمل الاتحاد أن تسهم التحضيرات في تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة. وتنتظر المنتخب استحقاقات أخرى، منها بطولة العالم في التشيك أو آخر كانون الأول، وبطولة العالم للتكبول في هنغاريا خلال الشهر نفسه، إلى جانب دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في السعودية مطلع كانون الأول المقبل. اختتم المنتخب الوطني النسوي للركبي معسكره التدريبي المغلق في محافظة السليمانية، استعدادا لبطولة آسيا المقررة في مدينة العقبة نهاية تشرين الأول الحالي. وأكد رئيس الاتحاد الركبي الدكتور فريق هزاع أن المعسكر حقق أهدافه الفنية والبدنية، معربا عن ثقته بقدرة اللاعبات على تقديم أداء مشرف في الاستحقاق القاري. وأقيم المعسكر بالتعاون مع البورد الرياضي في الاتحاد الوطني الكردستاني ضمن برنامج إعدادي متكامل لتجهيز المنتخب للمنافسات. وتضمنت الوحدات التدريبية تمارين مكثفة لرفع الجاهزية البدنية وتطوير المهارات الفنية والخططية، كما ركز المعسكر على تعزيز الانسجام والتناغم بين اللاعبات، بما يعزز فرص المنتخب في تحقيق نتائج إيجابية وتمثيل الرياضة العراقية بصورة لائقة. أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فتح إجراءات تأديبية بحق قائد المنتخب كريستيانو رونالدو، مع فرض إيقاف احترازي عليه على خلفية مغادرته معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك في دور الأمم الأوروبية. وجاءت الخطوة بعد خلاف مع المدرب بشأن دقائق مشاركته إثر إبقائه على مقاعد البدلاء في مباراة النرويج. وقدم رونالدو البالغ من العمر 41 عاما اعتذارا إلى زملائه والجماهير، مقرا بأنه لم يكن ينبغي له مغادرة المعسكر، ومؤكدا استعداده لتقبل أي عقوبة. وحال الاتحاد القضية إلى لجنة التحقيق التأديبي مع منحها صفة الاستعجال من دون الإعلان عن عقوبة نهائية حتى الآن. وفي المقابل عاد رونالدو للمشاركة مع نادي النصر السعودي وسجل الهدف الأول في الفوز على الدرعية بثلاثة أهداف من دون مقابل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. أخيرا كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن المنتخب الفرنسي كان الأكثر تعرضا للإساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم 2026 بأكثر من 18 ألف حالة، يليه المنتخب الإنجليزي. وأوضح الاتحاد أن خدمة حماية اللاعبين حللت أكثر من 17 مليون منشور وتعليق مرتبط بالبطولة، وصنفت 240 ألف حالة على أنها مسيئة بعد مراجعتها بشريا. وشكلت الإساءات العنصرية 20% من الحالات مقابل 14% لتهديدات العنف و12% لكراهية الأجانب. وحجبت أدوات المراقبة 9 ملايين و200 ألف تعليق مسيء قبل ظهوره للجمهور من أصل 60 مليونا و700 ألف تعليق خضعت للمراقبة، كما أحيلت 786 حسابا إلى سلطات إنفاذ القانون للمراجعة، من بينها 232 حسابا نشرت تهديدات شديدة الخطورة وسط تحذيرات من آثار هذه الإساءات على الصحة النفسية للاعبين وعائلاتهم.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشر من عناوين. جامعة المستقبل راعٍ ذهبي لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية. تحريات شرطة بابل تكشف ملابسات مقتل مواطن بمادة سمية. بغداد تستضيف أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. معهد واشنطن يحذر من تجدد نشاط داعش الإرهابي في العراق. بغداد وواشنطن تبحثان الوضع الاقتصادي وسعر صرف الدينار العراقي. وترامب ينتقد سياسات الطاقة النظيفة في ألمانيا ويحذر من تبعاتها الاقتصادية. في الختام شكرا لكرم المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم التقنيات الأحيائية الطبية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 63، مسائي بمعدل 60. مدخلات القبول علمي أحيائي تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني،
0: يلا نكمل الأغاني.
1: انتباه على مستمعي الموجة 91.7، ربط أحزمة الأمان
0: لأن الجو كل إلنا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الكيمياء الحياتية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 60، مسائي بمعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: تسمع المستقبل اف ام.
1: دقات الساعة برعاية امواج التكنولوجية.
2: التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
4: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الأدلة الجنائية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 60، مسائي بمعدل 58، مدخلات القبول علمي أحيائي تطبيقي، الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
4: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
5: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: المستقبل FM، طعم المدن كلها.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

غيرك وانت افهمني اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه وصافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الشاب

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: قلبي
1: غرق. إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات النباتات الطبية والنواتج الطبيعية. نوع الدراسة: صباحي المعدل 50، مسائي المعدل 50، مهني صباحي المعدل 52، مهني مسائي المعدل 52. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الزراعة، الصناعية، اختصاص مكننة زراعية وصناعات غذائية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 00006. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كليات تقنيات الإنتاج الحيواني. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 50، مسائي بمعدل 50، مهني صباحي بمعدل 52، مهني مسائي المعدل 52. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الزراعة، الصناعية، اختصاصي مكننة زراعية وصناعات غذائية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل بها فد أغاني توديك العالم ثاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم اللغة الإنجليزية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، قسم اللغة الإنجليزية. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم العلوم التربوية والنفسية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، اختصاصي، خدمة اجتماعية وإرشاد اجتماعي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.
0: فكر يتجدد ووعي يتسع، إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 50، مسائي بمعدل 50. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. انتباه على مستمعي الموجة 91.7، ربط أحزمة الأمان،
0: لأن الجو كله إلنا.

وجهك صاروخي يا بنت الناس مو كنا مسجونه ليش مشغوله

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: كل حاجة حولها لكم، بس أنا عايز أقول لكم في غنوة أول مرة حغنيها عندكم من كلمات الفنان الكبير الأستاذ عبد الوهاب محمد. أسمعها لكم أول مرة كده وأشوف يعني إن شاء الله.

شك في ايه؟ مش مطمن ليه؟ عندك شك في ايه؟ مش مطمن ليه؟ عرش القلب ملكته.

اطلب مني الروح تسبق وتلبيك ولا شيء غير الروح يا حياتي لقبيك. اطلب مني الروح تسبق

اطلب مني الروح تسبق وتلبيك ولا شيء غير الروح يا حياتي لقبيك. اطلب مني الروح تسبق وتلبيك ولا شيء غير الروح يا

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.